0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي غد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع رب، لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين.
1: شو يسرنا شو يسرنا بتسبيحة الساعة الثالثة والستة نقدمها للمسيح، نرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك بركات ورجمانا أمين.

0: قصاص يوسف مفصل مشارة الإنجيل ماري يوحنا البشيرة تلميذ بركة ترجمان آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمه فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم، إن كنت تحبون كنت تفرحون بأن أمضي إلى الآب، فإن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم أتى وليس له فيها شيء، لكن لكي يعلم العالم أنه أحب أبي، وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق منها هنا، أنا وكرم الحقيقة بالقرام، كل غصن فيها يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقي يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: تنوجنا بكريستوس بكيوتنا وأسوس من الماء يسوع يبجاك يكسوتي منا إلى أن روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلميذ القديسين ورسلك المكرم في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق فيه يا الله روحا مستقيما، جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك. روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه مني أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء، أنت هو ضياء نفوسنا يا من ودير لكل إنسان آت إلى العالم، ارحمنا. يا والد الإله، أنت كرم الحياة الحامل عنقود الحياة، نسألك آت الممتلئ نعمة الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعزي روحك الحاضر في كل مكان، ملك كل كنز الصلاحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وترنم كل دنس والصالح، وخلص نفوسنا زكسة بتريك أيوك نبموتي، كما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كانين كايك سوسيون أستوني، إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا ولدي أنت أم السماء، افتح باب الرحمة، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت الذي ولد العذراء ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي موت الذي صلب عنا ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي الحي الذي لم يتقام الأموات الصعد إلى السماوات ارحمنا، المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل الأنداد وروك الأمين. أيها الثلاث قدوس ارحمنا، أيها الثلاث قدوس ارحمنا، أيها الثلاث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر أسهامنا، يا رب زلاتنا، يا رب افتكم مرضى شعبك، اشفي من أجل اسمك قدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب أنفسهم. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا يا رب عنا قبلتنا إليك، لك المجد والعزة والتقديم ثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم بركبين. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع رب لك الملك والقوة والمجد أمين. السلام ولكن أسألك القديسة امتلأ مجد العذراء كل حين، وقالت الله أم المسيح أسعد الصلاة لابنك الحبيب، اغفر لنا خطايانا. السلام متي ورث نور حقيقة المسيح عذراء قديسة، اسأل رب عنا يصنع رحم انفسنا، اغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم ولدت الله قديسه الشافيه عن انجس البشريه، اشفعي فينا من المسيح الذي ولدته، كن على غفر خطايانا. السلام ولك ايات العذراء الملكه الحقيقه الحقانيه، السلام فهو غير السنة ولدت لنا عمان وقيل، نسالك اذكرينا وتشافي عنك ربنا يسوع المسيح، اغفر لنا خطايانا.
0: صاص يوصي منفصل مشاره الانجيل لماري متى البشيره تلميذ بركات ترجمان امين.
3: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه وعلمهم قائلا، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأنهم لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسها الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يخدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت، فهكذا يضيء فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: تنوشوا بأخر السوسم بكيوتنا وسوسم لما يسوى إبجاك يكسوتي من ينون يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في فردوس مصدر صخ خطايانا. أيها المسيح إلهنا ونجينا، أنا صرخت إلى الله الرب وسمعني، ولو ما استجب صلاتي لا ترفض طبتي، التفت إلي اسمعني عشاء وباكر وقت الظهر كلام يقول يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة حيث الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبمسامير سمرت بأنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تسخار أحكامك السمائية كرأفتك. لا يسأل لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ورد منك يا ورد إله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب نجينا، واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
4: كينينك يا إيك سوسيون أصونيون آمين.
5: صلاة خلاص وصل الأرض كلها يا المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة.

0: موتي.
1: نسجد لشخص غير فاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك.
0: كينينك أيك سوسيون أسونيون آمين.
1: أنت هي الممتلئة نعمة يا ولي تلال عذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير مات المسيح إلهنا.
0: نعظمك يا من نور حقيقة ومجدك يا ترى عذراء قديسة ولدت الله، لأنك ولدت لنا مخلص عالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، وفران خطايا، نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد. نسجد له مجده يا رب ارحم، يا رب ارحم بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود يأكل بلا كل دور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي له في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا لازم يجي لأهل البشر من أجل خلاصنا، نزل من السماء جسد من روح قدس مريم العذراء، تأنس صلب عنا على بلاص بونتوس، تألم وقبر وقام بلا موت، في اليوم الثالث كان في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجيء اليدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء. نعم نوم بروح القدس الرب المهم بس وغلاب، نسجد له مجدهم على أب لابنتك في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية، ونعترف بمعودية واحدة في الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.
2: يا حمر الله يا حامل خطيئة العالم كله، اسمعنا وارحمنا.

كريا لا يسون كريا لا يسون ارحمنا يا الله. كريا لا يسون كريا لا يسون يا رب ارحمنا.

0: كريا لا يسون كريا لا يسون ارحمنا يا الله.
1: كريا لا يسون كريا لا يسون.

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبوت السماء الأرض مجد كرامتك ارحمنا الله لا يبدو بدك كل يا سلوس قدوس ارحمنا يا رب لا قد كن معنا لأنه ليس لنا معين في شأنك قد
1: طيوت انا بقت رياس بيوت يشير ابن فايس واب ويريني موقوت جونت مع فاسس واب كاثوليك ابوستوليك اكليسيا انت ابنوت امين اسكن يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدموا

واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم.

بين شوينس وبين نوتي وبين سوتير يسوس بخريستوس نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك رب استرتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك شفقت علينا.

ونطلب من صلاحك يا محب البشر. نحن رب نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان.

المائدة المودعك المقدس هذا، أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب وعلى كل قوة.

عبيدك يا رب خدامي هذا اليوم أبي كاهن وإخوة الشمس والكيروس كل الشعب وحقارتي يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أفارس 12 رسولا فم ناظر إلى الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك قديس ساويرس معلن وديوس كورس قديس أثناسيوس الرسولي وقديس بطرس الكاهن الشهير رئيس الكهنة قديس يوحنا ذبي فم وقديس كيريلس وقديس باسيليوس وقديس غريغوريوس أفا 318 مجتمع بينك و150 بالقسطنطينية و200 بأفاسوس فم أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني وفم أبي وفم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي، بركته علينا آمين. بولس وتيموساوس عبد المسيح يسوع، إلى جميع القديسين الذين في المسيح يسوع الساكنين في فيليبي مع الأساقفة والشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. أشكر إلهي على ذكر إياكم، على ذكركم الذي أصنعه مع عن جميعكم في كل حين، في كل أداياتي لكم جميعا بفرح، وأقدم الطلبة عن مشاركتكم إياي في البشارة منذ اليوم الأول إلى الآن. وقلبي واثق بهذا، أن الذي قد بدأ فيكم هو يكمل عملا صالحا إلى يوم يسوع المسيح، كما أن هذا هو أمر حق علي أن أفتكر فيه عنكم جميعا، لأنكم موضوعون في قلبي وفي قيودي وفي احتجاجي وفي صدق البشارة، إذ أنتم جميعا شركائي في النعمة، لأن الله شاهد لي كيف أحبكم جميعا بمراحم يسوع المسيح. وهذا الذي من أجله أصلي، لكي تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تمتحنوا ما هو الأنفع، لكي تكونوا أطهارا وتكونوا بغير عصرة في يوم المسيح، ممتلئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح، مجدا وكرامة لله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. يا أحبائي، لست أكتب إليكم وصية جديدة، بل وصية قديمة التي كانت عندكم من البدء. فإن الوصية العتيقة هي الكلمة التي سمعتموها، أيضا وصية جديدة أكتبها إليكم، التي الحق كائن فيها وفيكم، لأن الظلمة قد جازت والنور الحقيقي الآن يضيء. من يقول أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة، من يحب أخاه

يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلام وفي الظلام يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلم قد أطمست عينيه لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ فوسب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة مجدوخ الرؤوس، وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف

0: على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: الثالث والعشرون من شهر توت، أحسن الله انقضاء مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 79 للشهداء الموافق 363 ميلاديا استشهد القديسان البران أونيانوس وإندراوس أخاه. كان هذان القديسان ابنين لأحد أكابر لدة بفلسطين، فاتفق منذ صباهما على عيشة الرهبنة، فانطلق إلى أحد أديرة الشام وترهب هناك، وبعد قليل قصد القديس مكاريوس الكبير بريت شهيد. تتلمذ له مدة 30 عاما أمضياها في الصوم والصلوات والاتضاع والمحبة، فشاع خبر نسكهما وعلمهما، فتم اختيار أونيانوس أسقفا وإندراوس قصا، فرعي رعية المسيح أحسن رعاية. ولما سمع بهما الإمبراطور يوليانوس الجاحد استحضرهما وحاول أن يردهما عن الإيمان بالسيد المسيح فرفض، فعذبهما بعذبات كثيرة حتى أسلم نفسيهما الطاهرتين بيد السيد المسيح ونال أكليل الشهادة. وكل منهما 3 أكاليل، واحد من أجل الرهبنة، والثاني من أجل الكهنوت والخدمة، والثالث من أجل الشهادة للمسيح. بركة صلواته فلتكون معنا. وفيها أيضا تعيد الكنيسة بتذكار القديس تكلا أولى الشهادات الشمامسة، تلميذة بولس الرسول، مثال البتولية والطهارة ونموذج الجهاد واحتمال الشدائد. ولدت تكلا في مدينة أيقونية، وهي مدينة بجنوب أسيا الصغرى، تركيا حاليا، إحدى مدن أسيا الصغرى، من أبوين شريفين وسنيين. كانت بارعة الجمال كريمة الخلق، خطبت لأحد أشراف تلك المدينة. وعندما وصل القديس بولس الرسول إلى أيقونية في رحلته التبشيرية الأولى من عام 45 إلى 50 ميلاديا، سمعته تكلا، أعجبت بتعليمه فلازمته، ثم آمنت بالسيد المسيح واعتمدت ونظرت بتوليتها للرب وهجرت خطيبها. وتبدلت حياة القديسة بعد الإيمان، فبعد أن كانت تهتم بزينة الجسد بدأت تهتم بزينة الروح. لاحظت أمها هذا التغيير في سلوكها، ولما سألتها عن سر ذلك قالت لها إنها أصبحت مسيحية وإنها ندرت بتوليتها للرب يسوع. غضبت أمها وحاولت إقناعها فرفضت. هنا لجأت الأم إلى حاكم المدينة واستعانت به، فاستحضر تكلا وحاول إقناعها بترك المسيحية والعودة إلى الآلهة وإلى خطيبها، فرفضت بشدة ولم تخف من تهديداته، فأمر بإضرام نار حامية وطرحها فيها، فأرسل الرب مطرا غزيرا أطفأ النار وخرجت تكلا سالمة. بعد ذلك تركت مدينتها وذهبت تسعى وراء القديس بولس، فأخذها معه إلى مدينة أنطاكية، وهناك تركها لتخدم بين النساء. قبض عليها هناك الوالي، طرحها للوحوش ولكن الوحوش لم تضرها، ثم ألقاها في جب مليء بالأفاعي السامة فلم تؤذيها، فأمر بإطلاق سراحها. شجعها القديس بولس وعزها، ثم رجعت إلى أيقونية مسقط رأسها لتبشر أهل مدينتها بالإيمان الحي. ولم وجدت أن أمها ما زالت تضغط عليها تحاول إرجاعها إلى الوثنية، تركت أيقونية وعادت إلى صور بالشام لمتابعة خدمتها، فآمن على يديها شعب غفير. في أواخر حياتها عكفت على الخلوة والتأمل والنصت، وقد وهبها الله موهبة شفاء الأمراض، فنال كثيرون الشفاء بصلواتها. أخيرا رقدت في الرب وهي في سن 90، ودفنت في سلوكية ميناء أنطاكية، وتضعها الكنيسة الشهيدة بدون سفك دم. بركة الصلوات فلتكن معنا لربنا المجد الدائم أبديا أمين.

Ειρήνη πόση Υιός Σαΐντερο ποιες ο

بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس البشير

بسم الله وابن الروح القدس الان واحد امين. حقيقة ان قرايه النهارده ربنا بيتبعها بامثال كتير، وكانه بيتكلم عن نوع او انواع من المعرفه. بولس الرسول مثلا النهارده بيتكلم كده عن المعرفه، يقول انتم اذا جميعا شركائي في النعمه، لان الله شاهد لي كيف احبكم جميعا بمراحم يسوع المسيح، وهذا الذي من أجله أصلي لكي تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم. ليه سبب المعرفة ديت؟ أو تفهموا أكثر ليه؟ حتى تمتحنوا ما هو الأنفع، حتى تمتحنوا ما هو الأنفع. الحقيقة أن ربنا دايما لما جه هو قال أنا جه عشان أفصل بين الحق والباطل، بين الظلمة والنور. ولما سألوا أحد الآباء كده قالوا له إيه أكتر حكمة الواحد ممكن يقتنيها، أو أكتر فضيلة الإنسان ممكن يقتنيها، رد كده وما قالش المحبة وما قالش فضائل تانية ولا الحكمة ولا التواضع، لكن قال حكمة جميلة قوي، قال هي حكمة الإفراز. الإفراز إزاي الإنسان يميز بين الأمور، بينما هو باطل وحق، بينما هو ظلمة ونور، بينما هو فيه نجاسة وبين ما هو فيه حياة على الأرض أو مادية بحتة، وبين ما هو سماوي، بين الاتنين، بين طريق يوصل للسماء وبين طريق يودي إلى برة السماء خالص ويطلع الإنسان برة ويفقد، بين ما هو طريق أوله يبقى فيه سلام وآخره عقبته الموت. فحكمة الإفراز هي من الحاجات المهمة جدا ربنا حب يعلمها للشعب، وكان بيوجه لهم بطريقة أمثال ويقعد يقول لهم شوف كده هنعمل ايه في الإفراز. لما قالوا له طب ناخد مين هيخش السماء، قال لهم زي صياد رمى الشبكة بتاعته في البحر، ولما رماها في البحر طلع سمك، وبعدين قعد يفرز الجيد من الايه، من الوحش، الكويس والوحش، قعد يفرز الاتنين. وبعدين لما طلعت زواني في وسط البحر الزرع مع الزرع الكويس، قال لها لما ممكن نقتل الزواني، قال لا ممكن تشيلوا الاثنين مع بعض. ودي الحياة على الارض، يعني يحيى الشر مع الخير في الارض، والظلمة مع النور في الارض. ولكن وقت المجيء التاني ربنا هيفرز الاثنين، هيحصد كله ويبدأ يطلع الزوان ويحط الايه الجيد في ناحية تانية. حكمة الافراز، حكمة الافراز هنا، يعني بولس لما يكتب هنا في فيليبي هو في السجن في حالة ألم يتكلم عن الفرح. ليه يتكلم عن الفرح؟ لانه حتى في وسط الالم كان عنده حكمة الافراز، ويمتحن ما هو للمنفعة وما هو للصالح. يعني ممكن شكل الموضوع من بره يبقى مؤلم زي في فيليبي كده في السجن، ولكن يتكلم عن الفرح. ولما ادرك الفرح اللي فيه وعرف المعرفة الحقيقية وافرز الموضوع بحسب مشيئة ربنا، قال انا فرحان جدا ان انا موجود في هذا السجن وفي هذه القيود. ليه؟ لان لما عرف، كانت معرفة طيبة، عرف ان هذه القيود هي للمنفعة، لدخول السماء، وده اللي قال عليه وهذا الذي من اجله اصلي لكي تزداد محبتكم في المعرفة وفي كل فهم حتى تمتحنوا ما هو الانفع. ما هو الانفع؟ دايما كده في اختيارات في الافراز. فالانسان عشان يروح للانفع والاحسن ليه لازم يكون قاري كلمة ربنا كويس، ان كلمة ربنا هي زي السبوت كده او زي اللمبة او زي النور، اللي الكلمة ديت هي اللي بتقول ده انفع ولا مش انفع، ده يوصل او ميوصلش، خطأ في اللسان، كذب، عدم محبة، نجاسة غريبة تدخل الى القلب، كل دوت ممكن ايه يقول لا ده مش الانفع. ايه اللي يفرزه او ايه اللي المادة او الحاجة اللي تخلي الانسان يقول ده انفع ولا مش انفع؟ هي كلمة ربنا والروح القدس اللي جوانا. لما الواحد ياخده في التناول، ياخده في الصلاة، يبقى سهل قوي ان هو يعرف يميز الامور وينقي ما هو الانفع. وليس في حد يدخل كده في العالم وياخد اي حاجة من العالم، زي واحد بياكل اي حاجة، سواء اكل مش كويس، اكل ملوث، واحد ياخد تعليم مخشوش في وقت من الاوقات من الميديا، من اصحاب ممكن يكونوا اصدقاء سوء، تعليم غير مظبوط.
ومشوه، وممكن ياخد فكره عن الله مشوهه، مش عارف ربنا بوضوح او بمعرفه حقيقيه فيها نقاوه او فيها معرفه حقيقيه ربنا، ويبدا يقول لا ربنا، ويطلع كلام عليه كتير ويقول لا انا مش مقتنع ان ربنا موجود، لا انا مش عارف. ولكن لما يختبره ويعرفه كويس يقول ما انك ربي ابرع جمالا من بني البشر، لان كل اعمالك هي حسنه، لانك يا رب تريد ان ادخل الى ملكوت الله. امتى عرفها المعرفه دي؟ جت امتى؟ النهارده القديسه تكلا يقول كده كلمه خطيره قوي واحنا بنقرا السنكسار، قال كده ان سلوكها تغير، تغيرت في سلوكها، فلاحظت امها انها تغيرت في سلوكها، فسالتها انت ايه اللي حصل لك؟ يعني اتخيل ايه السلوك اللي اتغير فيها؟ جالها حكمه الافراز، جالها المعرفه الحقيقيه، قالت لها اصل انا بقيت اتعرفت على المسيح عن طريق بولس الرسول. اتعرفت عن المسيح عن طريق بولس الرسول، وبدات تعرف الناس عن المسيح، فتغير سلوك ناس كتير نتيجة للمعرفة الحقيقية أو المعرفة غير المغشوشة. فاستقاء المعرفة الحقيقية أو المعلومات الحقيقية الثابتة الغير متغيرة والأصيلة هو لها مصادر لازم الواحد يحافظ عليها، مش من أي حد، ده يحافظ على المعرفة الحقيقية، سواء الإنجيل، سواء التقليد الرسولي، سواء التعليم من أباء مرشدين، سواء من كتب كتبها أبائنا اللي سبقونا، سواء بروح القدس اللي بيدهلنا في الصلاة. كل دي معارف الواحد، هي دي الجايد بتاعنا او ده المرشد بتاعنا في اي حاجة نحب نستقي منها التعليم بتاعنا. لكن استقي اخبار من برة ممكن تشوه نفسيتي، تشوه عقلي، تخليني في الاخر عندي معرفة غير حقيقية، تلاقي محبتي مشوهة، محبتي بدأت تبقى مشروطة، بدأت ألوث الفضائل اللي ربنا ادهالي بنقاوة وحط حاجات كلها مشوهة. محبتي بقت مشروطة، التسامح بتاعي بقى مشروط، الصلاة بتاعتي بقت بحساب، الواحد بقى يعمل حساب كل حاجة في علاقته مع ربنا، وبقى ممكن يقول علاقتي بربنا حسب هو هيديني قد ايه. افكار ربنا هيعاقبني عقاب شديد عشان عملت، افكار مغلوطة، افكار كتير قوي قوي قوي قوي كلها مغلوطة، نتيجة ان المعرفة مصدرها مشوه. فربنا قال اثبتوا في تعليمي، اثبتوا فيا، اثبتوا في كلامي، فليثبت فيا هيبقى كل تفكيره فكر المسيح، هيبقى قلبه مليان بتعليم ثابتة راسخة، ويبقى على صخرة في ايمانه، في معرفته، في تعاملاته، في علاقاته، في اشغاله، ثابت على صخرة، ويميز وعنده حكمة الافراز، ويختار كده مع بولس الرسول يقول كده وفي كل فهم، وقبلها لكي تزداد محبتكم ايضا اكثر اكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تمتحنوا ما هو الانفع، ما هو الانفع. وفي الاخر الانفع هو ما يؤدي الى دخول الى ملكوت الله. اي موضوع حبيت احط له ترمومتر او اقيسه، اقيسه بملكوت الله، هل هيخش ملكوت الله ولا لا؟ صبر دوت في المرض،

احتمالي في تربية لأحد أولادي أو بناتي ممكن يكونوا متعبين شوية، احتمالي في ظلم معين، لو أخدت الفعل اللي هو عكس مشيئة ربنا يبقى أنا كده ما نقيتش ما هو الأنفع.

0: Molte noci sentiones.
1: In Sofia sebros comen kireleison gen omismi.
0: Bel hakikat enom bilen wahed Allah leb dobd kol khalik sema wal ard ma yura ma la yura nom berabin wahed Yesu al Masih ibn Allah al wahid amalud min ab kubal kol dur nur min nur ila hak min ila hak مولود غير مخلوق مساوي لها في الجوار الذي به كان كل شيء هذا لازم يجلى نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء جسد من روح قدس مريم العذراء تأنى الصلب عن الأرض بلوتس بونتوس تألم وقبر وقام بالأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدي الأحياء والأموات الذي لا اسم مكين كدا نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي بسك من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والاب ناطق في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه راسليه ونعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا

فوق كل قوة النطق وكل فكر العقل غنى مواهبك يا سيدنا، لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء هذا علنته لنا،

أنعمت به علينا نحن الخطاة لكي نخدمه ونتطهر بواسطته عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم ناموس حولها ولا

0: جميل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
2: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط الهيولي، وارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا

0: بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير مائة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: تقبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي.

قدوس قدوس أنت يا رب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق.

طوفاتك الجليلة كونتني إذ لم أكون، أقمت السماء لي سقفا، ثبت لي الأرض لأمشي عليها، من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعتك.

قسمت أعطيته لتلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في السماء ورسلك الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي.

0: لنذورك على الأرض وموتك المحيي وقبرك 3 أيام، قيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوس عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا للحمل كلمات.

0: قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أولا اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم،
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام، وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبونا الطوباوي المكرم رئيس الأساقف البابا الأنبا تودروس
1: يا رب ارحم،
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة، انعم بهم على

يروح حرثها ولتكثر أثمارها عدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين الحسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكل

0: قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأكل السماء.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

بأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. آبائنا القديسين، رسل الآباء والأنبياء والرسل.

والقديس يوحنا السابق السابق الشهيد والقديس فانوس الشمس والشهداء نازل الانجيل ماركوس رسول الطاهر والشاهد والبطيار قديس ويرس معلمنا ديوسكوروس

والقديس أثناسيوس الرسول، والقديس بطرس كان شيدرويس الكهنة، والقديس يوحنا ذابي، فما قديس ثيودوسيوس، والقديس ثيوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غريغوريوس الناطق بالآيات، والقديس غريغوريوس صانع العجائب، والقديس غريغوريوس الأرمني، وال 318 مجتمع بين القيامين 50 بقسطنطين و200 بأفسوس، أبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا، والثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لوباس الصليب، أبانا بأحنس القوس، وأبانا ببشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا بابولا الطوي حسقي التلميذ، وسيدينا بابين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، 49 شهيد شو شهيد، والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس، أبانا بدانيال القوس، وأبانا بايزيزورس القيس، أبانا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذ، وأبانا بشنود رئيس تحضير وأنبويس تلميذ، أبانا بأبرام مسك الفيوم، وأبونا مخيل بحيري تلميذ، أبانا البابا كيروس السادس أرشيدياكون حبيب جرجس، أبانا قديس أبونا سوس الأنطوني، وأبانا قديس أبونا بشوي كامل، أبانا

كل احد يا رب الذين ذكرنا اسماء الذين لم نذكره والذين في فكر كل احد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الايمان بالمسيح. تفضل يا رب ان تذكر انفس عبيدك الذين لهم هذا التذكر في هذا اليوم، عبدك راشد ثابت وعبدك الديب روبيل، راجي جبران وثروت جبرائيل ويوسف شاكر، خليل جرجس وإبراهيم ناشد وميخائيل نصري وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم. تفضل يا رب أن تنيح نفسهم في

الذين أخذت نفوسهم نيح فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع، ونحن أيضا غرباء في هذا العالم. احفظ

أهلا إلينا نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع يدنا إلى فوق، نخدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركات

للبشر مختفي عن الملائكة الذين يحصلون عليها ينالون نعمتان، والذين يبغضونها يحبون الموت هي أجمل من الشيء.

انظر قدم ولكنها تجدد الجميع في كل زمان. تدخل إلى نفوس الأبرار، هي خير من اللآلئ، وكل كرامة لا تساويها. لها المشورة والقدرة والمعرفة، بها يملك الملوك وبها يملك الرؤساء وبها يكرم العظماء. هي تحب الذين يحبونها، تحفظ الذين يحفظونها.

طريق العد تتحرك في سبيل الحق لتهب الذين يعرفونها غنى وتملأ خزائنهم فرحا. أعطاها الله لأبينا يعقوب ثم ظهرت على الأرض.

الله المحيي الحكمة أرسلت عبيدا ينادون على الدوام قائلين: من هو بسيط فليمل إلي. ولناقص الفهم تقول له: هل أما كل من خبز واشرب من دمي.

0: هي مخلصنا يسوع المسيح الذي فدانا بذبيحة جسده واشترانا بسفك دمه واختارنا لملكوته الأبدي. لهذا نسألك يا سيدنا أن تعطينا أن نجد الحكمة منك وحدك، أن تقبل هذه الذبيحة من أيدينا، أن تقبل منا أصوامنا وصلواتنا لكي بدلة البنين نصرخ إليك يا أبانا السماوي قائلين جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أبد أمين.

0: ومجيون كم يدنيو لسنون إيسو خريستو تو أيو تو ثيو إيمون آمين
1: آمين
0: أجيون تيميون سومك إيمالي سنون إيسو خريستو تو أيو تو

0: نوفن تأمن وإلبن نوتي فاي بيخن أم اسمي أمين
1: أمين تناتي
0: أمين أمين أمين أمين أمين أمين. أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا ورث القديسة الطاهرة مريم، جعله واحد الملوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسنا بيلاطس بونتيوس سلمه عنا على خشبة الصليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفتين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة.

0: وعنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية. يا رب
1: رحمة أخطيت يا أخوة سامحوني.
2: زوك ساسي كريا زوك ساسي

0: بالله مخلص، لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهلني الدخول لعرسك، فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأن بي يزداد الفضيلة ثبات النمو ويشتد إيماني ويتقوى رجائي، فليصر تناولي علامة الخلاص لباسا للنعمة وحل ميلادي الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاء الحب وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن قبول أمام بركة رهيب وسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، سيرني تحت إرادتك ويستدعى إليك عقلي وحواسي إرادتي تبارك تكون طوع مشيئتك، احيي قلبي ايقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو كل الزوايا عن تسكت، سر معي وهدئ روعي، اروي عطش اضرب ملايين محبتك في قلبي، تلاف بحنان ورفق كل ما ينقصني، امكس معي لان النهار قد مال، رافقني انسى من النهار، فانك وحدك غايتي وسعادتي، انت وحدك يا ربي للابد امين.
1: صلي مع بعض بصلاة يوم السبت.

0: Sophie.
1: السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد الابد امين.
2: تكن مع جميعكم، امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

Eleison imes su sufatiro ponto crotor pane getres eus قدوس ارحمنا ايها الرب اله القوات كن معانا لانه ليس معين شدادنا وضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات. قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. شويسنا شويسنا خلفران وبيوت نمشيرين ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة الثالثة وتسبحة الساعة السادسة من النهار مبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: متجاهل المعز الروح القدس الذي أرسله الآب باسمي فأعلمكم كل شيء وأذكركم بكل ما قلته لكم. سلام أترك لكم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أن عمدي ثم يأتي إليكم. لو كنتم تحبون أن كنتم تفرحون بأني عمدي إلى الآب، لأن أبا أعظم مني، وقد قلت الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أقول لكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيها شيء، لكن كي يعلم العالم إن أحب أبي وكما أوصل أبي كذا أفعل. قوم ننطلق من هنا أنا وقر مع حقي أبي كرهم. كل غصن في لا يأتي بثمر يقطع، وكل يأتي بثمر نقي لا يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أن كان من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيك.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني.
1: سابتريك أيك أجيب نماتي
0: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روحا

0: روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله، أنت يا الكرم الحق، يا الحامل عنقود الحياة، نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوم، يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
1: أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك، وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والاة الله، أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي يموت، عذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي يموت، الذي قام من الموت
2: سمعت ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل وين ضادروا كلها امين. يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا، يا ثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا سمنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك شيء من اجل اسمك قدوس. ابائنا واخواتنا زينا اقضوا يا رب نحن نفوسه، يا من هو بخطايا يا رب ارحمنا، نزل بها خطايانا رب علينا واكتب بطنا اليك، ان لما اقدر استغطيس ومثلث يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماوات يتقدس اسمك كذلك على أرض، خبزنا ذل غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك، وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام عليك السيد القديس ومتلأ مجدا عذراء كل حين، والدة الله أم المسيح سعد صلواتنا الحبيب اغفر لنا خطايانا، السلام عليك ولك المسيح لنا عذراء قديس. اسأل يا رب عنا، اسرح معنا أنفسنا، اغفر لنا خطايانا. أتعظم مريم والدة الله قدس الشفاء في أمين قصب الشفاء في أم المسيح الزيتي كان عمر فرع خطين. السلام عليك أتعظم ملك الحق الحقيني، السلام فوق من سنة ولا تنعمين، السلام عليك من يتشفى وطن أمام ربنا سعى المسيح رفنا خطين.
1: دوكسا سيوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس وصم شارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تنيز الطهر بركاته علينا أمين.
3: لما أبصر الجموع صعد الجبل، وعندما جلس قدم لي تلاميذه فتأفى لهم قائلا، تبوا المساكين بروحنا لنا لهم ملكوت السماوات، تبوا الحزين لأنهم يتعزون، تبوا الضعاف لأنهم يرثون الأرض، تبوا الجائع البر لأنهم يشبعون، تبوا الرحماء لأنهم يرحمون، تبوا أنقياء القلب لأنهم يعينون الله، تبوا لصانعي السلام لأنهم يدعون ابناء الله، تبوا المطردين أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، تبوا لكم إذا طردوكم وعيروكم قالوا فيكم أجل كل شر كاذبين، افرعوا تلا نجركم عظيم في السماوات، فإنما كذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض فاس فسد ما فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد الأشياء أن ترخي جندوس الناس، أنتم نور العالم، أنتم في مدينة كان على جبل، ولا يقودون السراج عندهم تحت مكيال، بل يدعون على المنارة فيزيل كل من في البيت، هكذا فيزيل نوركم قدام الناس كي يرى أعمالكم الصالحة، فما جد وبيكم الذي في السماوات والمجد الله دائما.
1: نشم كريستوس بجودنا أسوس نبدم ويسوع جاكي أكسوتي من نينان يام في اليوم السادس عشر سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس. ما زلت خطايانا المسيئة لنا ونجينا نسر خطي الله والرب سمعني الله مستجب صلاتي ولا ترفض البطيء. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الزهر كلام يقوله فاسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لنا الذي سمرت على الصليب الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير سمرت بأنقذ وقل لم تشط أعماله ولي الشوات العالمية لتذكار أحكامك السمية كرأفتك. إذ ليس لنا داء إلا ولا حق ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والة لا العذراء، لأن كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا يطول الأم الطاهرة لا ترفضي خطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك

0: تعلمنا جناك ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب. نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيتك صرت أن تصعد على الصليب لتناجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنادنا استحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا المجد بشكر غير مائة المسيح لأن لنا قوي.
2: نعظمك يا من نور حقيقة مجد العذراء قديسة للمخلص عالم أتى خلص نفوسنا. المجد لك ساكنة ملكنا المسيح فخر رسلك لي لشهادات للصدقين سباتك نازغ فان خطر كريستوس القدوس له واحد نزق الله مجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بإلهٍ واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى، نؤمن رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور الى حق الى حق، مولود غير مخلوق مساوي الاب الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا المجد بشر المجد خلاصنا نزل من السماء تجسم الروح القدس مريم العذراء تأنس الصلب عنا على الكروس بنت تألم وكبرى قام بين أموات في يوم السادس كما في الكتب. جلس عن يمين أبي وأدن يأتي في مجدي اليدين الأحياء والأموات الذي ليس المخيط ضاء نعم من الروح القدس الرب المحيي المبصر للآب نزل له مجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتية آمين.

0: صبوت السماء والأرض دائما ذكرًا فارحمنا يا الله الآب ضوء الكل يا ثالوث القدوس ارحمنا يا رب الله القوات كن معنا لأنه ليس معي شاهدنا لقد نسواك إلا أخبر أصحنا الله عن سيئاتنا التي صنعها برضنا التي صنعها بغير ادفعنا معرفة ادفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب ادفع لنا من الاسم القدوس الذي تدعى علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك يأتي ملكوتك
0: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لا تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك

مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

0: فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا.
1: Crucifix us

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيتنا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار.

شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم الآباء الكهنة والكليروس الشمس وكل الشعب الضعف يكونون محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس سويرس معلن ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس كان قديس يوحنا ذوي فم قديس كيرلس قديس باسيليوس قديس غريغوريوس، من أفواه الثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين من أقلام 150 بقسطنطينية ومتين بأفس، فم بطريركان الأب المكرم رئيس كان الباب الأنبا تودروس الثاني، فم حقارتي أنه مبارك ملوء مجد اسم قدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل الآن دار الدور كله.

0: البولس فصل من سيرة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي، بركات على جميعنا أمين. بولس وتيموساوس عبد المسيح يسوع إلى جميع القديسين الذين في المسيح يسوع الساكنين في فيليبي مع الأساقفة والشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. أشكر الآهي على ذكركم الذي أصنعه عن جميعكم في كل حين في كل أدعيتي لكم جميعا بفرح، وأقدم الطلبة عن مشاركتكم إياي في البشارة منذ اليوم الأول إلى الآن، وقلبي واثق بهذا أن الذي قد بدأ فيكم هو يكمل عملا صالحا إلى يوم يسوع المسيح، كما أن هذا هو أمر الحق، أمر حق علي أن أفتكر فيه عنكم جميعا، لأنكم موضوعون في قلبي وفي قيودي وفي احتجاجي وفي صدق البشارة، إذ أنتم جميعا شركائي في النعمة، لأن الله شاهد لي كيف أحبكم جميعا بمراحم يسوع المسيح، وهذا الذي من أجله أصلي لكي تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تمتحنوا ما هو الأنفع لكي تكونوا أطهارا وتكونون بغير عصرة في يوم المسيح، ممتلئين في ثمرة البر الذي بيسوع المسيح مجدا وكرامة الله. نعمة الله الآب فلتحل على روحنا يا أبا يا أخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركته علينا آمين. يا أحبائي، لست أكتب وصية جديدة بل وصية قديمة التي كانت عندكم من البدء، فإن الوصية العتيقة هي الكلمة التي سمعتموها، أيضا وصية جديدة أكتبها إليكم التي الحق الكائن فيها وفيكم، لأن الظلمة قد جازت والنور الحقيقي الآن يضيء. من يقول إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة، من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عصر، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلام وفي الظلام يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة قد أطمست عينيه. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: البراكسيس وصم آمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون منازيل وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعظمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين: نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم: أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة مجدوخي الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في باية الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم 23 من شهر توت المبارك، أحسن الله انقضاء وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا باي إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 79 للشهداء استشهد القديسان البران أونانيوس وأندراوس أخاه. كان هذان القديسان ابنين الأحد أكابر لدة بفلسطين، فاتفق منتصباهما على عيشة الرهبنة، فانطلق إلى أحد أديرة الشام وترهب هناك. وبعد قليل قصد القديس مكاريوس الكبير ببرية شهيت وتلمذ له مدة 30 عاما أمضياها في الأصوام والصلوات والاتضاع والمحبة، فشاع خبر نسكهما وعلمهما، فتم اختيار أونيانوس أسقفا واندراوس قصا، فراعي رعية المسيح أحسن رعاية. ولما سمع بهم الإمبراطور يوليانوس الجاحد استحضرهما وحاول أن يردهما عن الإيمان بالسيد المسيح فرفض، فعذبهما بعذبات كثيرة حتى أسلم نفسهما الطاهرتين بيد السيد المسيح، ونال كل منهما 3 أكاليل، واحد من أجل الرهبنة والثاني من أجل الكهنوت والخدمة والثالث من أجل الشهادة للسيد المسيح. بركة صلاتهما فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تعيد الكنيسة بتذكار القديسة تكلا أولى الشهيدات الشمامسة تلميذة بولس الرسول، مثال البتولية والطهارة ونموذج الجهاد واحتمال الشدائد. ولدت تكلا في مدينة أيقونية إحدى مدن آسيا الصغرى من أبوين شريفين وسنيين، كانت بارعة الجمال كريمة الخلق. خطبت لأحد أشراف تلك المدينة، وعندما وصل القديس بولس الرسول إلى أيقونية وفي رحلته التبشيرية الأولى بين عامي 45 و50 ميلادية وسمعته تكلا أعجبت بتعاليمه فلازمته، ثم آمنت بالسيد المسيح واعتمدت ونظرت بتوليتها للرب وهجرت خطيبها وتبدلت حياة القديسة بعد الإيمان. فبعد أن كانت تهتم بزينة الجسد بدأت تهتم بزينة الروح. لاحظت أمها هذا التغيير في سلوكها، ولما سألتها عن سر ذلك قالت لها إنها أصبحت مسيحية وأنها نظرت بتوليتها للرب يسوع. غضبت أمها وحاولت إقناعها فرفضت، وهنا لجأت الأم إلى حاكم المدينة واستعانت به فاستحضرت تكلا وحاول إقناعها بترك المسيحية والعودة إلى الآلهة وإلى خطيبها، فرفضت بشدة ولم تخف من تهديداته، فأمر بإدرام نار حامية وترحى فيها، فألسر الرب مطرا غزيرا أطفأ النار وخرجت تكلا سالمة. بعد ذلك تركت مدينتها وذهبت تسعى وراء القديس بولس فأخذها معه إلى مدينة أنطاكيا، وهناك تركها لتخدم بين النساء. قبض عليها هناك الوالي وترحل الوحوش، لكن الوحوش لم تضرها، ثم ألقاها في جب مليء بالأفاعي السامة فلم تؤذيها، فأمر بإطلاق سراحها. شجعها القديس بولس وعزاها، ثم رجعت إلى أيقونية مسقط رأسها لتبشر أهل مدينتها بالإيمان الحي. ولما وجدت أن أمها ما زالت تضغط عليها وتحاول إرجاعها إلى الوثنية تركت أيقونية وعادت إلى صور بالشام لمتابعة خدمتها، فآمن على يديها شعب غفير. وفي أواخر حياتها عكفت على الخلوة والتأمل والنسك، وقد وهبها الله موهبة شفاء الأمراض، فنال كثيرون الشفاء بصلواتها. أخيرا رقدت في الرب وهي في سن 90 ودفنت في السلوكية مدينة أنطاكيا، ميناء أنطاكيا، وتدعوها الكنيسة الشهيدة بدون سفك دم. بركة صلواتها فلتكن معنا، ويا ربنا المجد الدائم أبديا، أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح هنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب لعيونكم

ونعصون أذكرهم في صلاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نياه.

بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس الإنجيل البشير التلميذ.

من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع صفيك أن يرى فسادا. قد عرفتني طرق الحياة، تملأني فرحا مع واجب

يكن الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق أقول لكم إن كل شيء يخفى لبني البشر الخطايا وجميع التجاديف التي يجدفونها، ولكن من يجدف على الروح القدس فلا يخفى له إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية، لأنهم كانوا يقولون إن معه روحا نجسان، فجاءت أمه وإخوته ووقفوا خارجان وأرسلوا إليه يدعونه، وكان الجمع جالسا حوله فقالوا له: هوذا أمك وأخوتك خارجا يطلبونك. فأجابهم وقال: من هي أمي وإخوتي؟ ثم نظر إلى الجالسين حوله وقال: ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع إرادة الله هو أخي وأختي وأمي.

كائنا من أقاصي المسكون الأقاصية كل الشعوب وكل القطاع باركهم السلام الذي من السماء تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلام هذا العمر أن ينبي علينا نعاما الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع جيراننا ومداخلنا ومخارجنا زينهم بكل سلام يا ملك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء قد أعطيتنا اغتنى لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا

0: مولانا مخلصنا يسوع المسيح، نسر ونطلب نصراك يا محب البشر. واذكر يا رب بطريركنا الاب المكرم رئيس الكهنة الباب الانبا تودروس الثاني. حفظاً احفظه لنا سنين كثيرة وازمنا سلامية، مكملاً رئاسة الكهنوت المقدسة التي تمنت عليها من قبلك يا رئاتك المقدسة الطوبوية، مفصلاً كلمة الحق باستقامة، راعياً شعبك بطهارة وبر، وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقوامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع، وصلاتهم التي يقدمون عنا وعن كل شعبك، وصلواتنا نحن أيضا عنهم اقبلها إليك على مذبحك الناطق السماوي رائحة بخور، وسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وأذلهم تحت أقدامهم سريعا، أما هم فاحفظهم في سلام وعدل في كنيستك المقدسة. أيضا فلنسأل الله ضابط الكل ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صراعك يا محب البشر. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، أعطي أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق، نصنع كمشيئتك المقدسة الطوبوية بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، أنعم بها لنا العبيدك اللتين بعدنا إلى الأبد، عباد الأوثان بالكمال، اقلع من العالم الشيطان وكل قوات الشريرة، اسحقهم وأذلهم تحت أقدامنا سريعا، الشكوك وفعل وابطلهم، ولينقضي افتراق فساد البدع أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان، ولا نذلهم حل تعظهم ومعرفهم ضعفهم سريعا، ابطل حسدهم وسعيتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا يا رب، اجعلهم كلهم كل شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشوره. أخي توفل قم يا رب لله، وليتفرغ جميع أعدائك، وليهرب من قدامك كل مغدي اسم قدوس، أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف، روات روات يصنعون يرتب
1: إن سفاس يبروس خمين كريا لايسون كريا لايسون خليهم اسمي أمين.
2: الأرض ما يرى ما لا يرى، يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله.

الحق مولود غير المخلوق الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، صلب عنا على بيلاطس البونتي، تألم وكبر وقام بالأموات، في اليوم الثالث ما في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجدي الذي ليس ملكي انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء، نعترف معمودية واحدة في

والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته، وبظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

الرئيسيه. هذا الذي خلقت به كل شيء، ما يرى ما لا يرى، الجالس على كرسي مجدي المسجود له من

الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام.

الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل

الناس يقوهم والذين في الحداثة أدبهم غير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة حل تعاظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدنا.

سيدنا نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحد روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام وجميع الأسقف والرجسين الذين فيها. ولا نذكر رب بان الطباوي المكرم رئيس الأسقف وتريركان البابا الأنبا تودروس الثاني والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنا بهم على كنيستك المقدسة ليرى وقتها بسلام.

0: صيدك مقدار يا كرامتك فرح وجه الأرض اللي يروح رثاه ولتكثر أثماره عند الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليه بارك إكليل السنة دي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كل نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد أملأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القربين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة

tos ik vijf non tipilos genomen. Mien en Piagus Johannes Bros Romos en Baptistis om martyros. En Piagus van ons Varsidiakonus om proto martyros. En Pietheorimos en Evangelistis. Marcos Pia Apostolus en Suabo en martyros. Ne me votre shit so so virus nem sin sof dios coros nem pagos as nas spi apostolicos nem pagos petrus iero martiros pi arshia era so qudis yohanna zevi fem qudis odosius qudis so virus qudis dimitrius qudis kirilus qudis basilius القديس غرورس الناطق بالآيات وقديس غرورس صانع العجائب وقديس غريغوريوس الأرماني الثلاث ومسمريت عشر مكتوين من كرامة خمسين مقصد نماتين بافسوس سبان الصديق العظيم الأم أنطونيوس والبار الأم بابول والثلاثة أما مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصالي أبانا بانس القمص أبانا ببشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بولا طميوس خيال تلميذ وسيدة يا لبعين قديس عين رميين ماكسيموس و دومادايوس والتسع أربعين شهيدا شخشي تلقى القديس موسى أحنس كامل قيس أبانا بدنيا القمص أبانا بزيروس القصة أبانا بقوم صعب الشركة دروس الميزو أبانا مشمود رئيس محضين أبويسة تلميذ وقديس الأم إبراهيم وصفوه والجيزة والقمص بخير البحيري تلميذ والقديس البابا كيرلس الأسس وأرشدياكم حبيب جرجي

القديس والقديس أبونا يوسف أنطونيو القديس أبونا بشوي كامل والقديس أبونا مخيل إبراهيم وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين مسرات وطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا مجلس مقدوس الذي

الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا تنياح في الإمام بالمسيح اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا والمرحومين ميشيل جورج مرسيل جورج زاخر غطاس أنور محارب ريمون عاطف مجيدة شكري فهمي جيد سلينا سامح رفايلا باسم رضا موسى بهية سويرس ميخائيل نصري تفضل يا رب نيح نفوس مجمعين في أحضان أبان القديسين إبراهيم وإسحاق.

الذين خسروا نفوسهم نياحهم فردوس نايم في كورة لحياة الأبد في أورشليم نسميها في ذلك الموضع. نحن غرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وانعم علينا بس

المجد حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه من كل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح رب

الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا.

نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نقصر بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي في السماء.

السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لغدنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا

0: أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أذكر يا ربي بطريركنا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: وباستحقان مع روحك منصب بخير.

مؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو جسد المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.

0: لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا، صلوا لأجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا أبا إخوتي سامحوني وصلوا عني. أخطيت يا سوى.

0: صلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي
1: فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهلني الدخول إلى عرس. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأن بي يزداد فضيلة ثبات النمو، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علام الخلاص ولباس النعم، وحل الميلاد الجديد، وطهارة قداسة النفس والجسد، ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام البركة الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك، وسلمي تحت إرادتك. استدعى إليك عقلي وحواسي وإرادتي، تبارك وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي واطلق ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوايا عن تسكت. سير معي وهدئ روعي، اروي عطش وادر مليء بمحبتك في قلبي. تلافى بهنوء ورفق كل ما ينقص، انقص معي النهار نار، قد مايل ورفقني لينسم نار. فانك وحدك غايتي وسعادتي، انت وحدك يا رب للابد.

ملكك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع. آمين.

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس. رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس، الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح، إلى تيموثاوس الابن الحبيب. نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرح، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي، لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصر. فلا تخجل بشهادة ربنا، ولا بي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح، الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل، لأنني عالم بمن آمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، الذين منهم في جلس وهرموجانس، ليعطي الرب رحمة لبيت أونيسيفوروس، لأنه مرارا كثيرا أراحني ولم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في روميا طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. وكل ما كان يخدم في أفسس أنت تعرفه جيدا. الأصحاح الثاني. فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده، وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. افهم ما أقول، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب،
لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. صادقة هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. فكر بهذه الأمور مناشدا قدام الرب أن لا يتماحكوا بالكلام. الأمر غير النافع لشيء لهدم السامعين. اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكا عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة، وأما الأقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها، لأنهم يتقدمون إلى أكثر فجور، وكلمتهم ترعى كآكلة. الذين منهم هيمنايوس وفيليتوس اللذان زاغا عن الحق قائلين إن القيامة قد صارت، فيقلبان إيمان قوم. ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم: يعلم الرب الذين هم له، وليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح. ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان. فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع

البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. والمباحثات الغبية والسخيفة اكتنبها، عالما أنها تولد خصومات. وعبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين. عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ إبليس، إذ قد اقتنصهم لإرادته. الأصحاح الثالث. ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاة، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوته. فأعرض عن هؤلاء، فإنه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا، منساقات بشهوات مختلفة، يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا. وكما قاوم ينيس وينبريس موسى، كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق. أناس فاسدة أذهانهم، ومن جهة الإيمان مرفوضون، لكنهم لا يتقدمون أكثر، لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع، كما كان حمق ذينك أيضا. وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي، مثل ما أصابني في أنطاكية وإيقونية والاسترة، أية اضطهادات احتملت، ومن الجميع أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أرضك مضلين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. الأصحاح الرابع. أنا أناشدك إذا أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم.
لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فاصح في كل شيء،

الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. بادر ان تجيء الي سريعا، لان ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر وذهب الى تسالونيكي، وكريسكيس الى غلاطية، وتيتوس الى دلماطية، لوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمة. اما تخيكوس فقد ارسلته الى افسس. الرداء الذي تركته في طرواس عند كاربوس احضره متى جئت، والكتب ايضا ولا سيما الرقوق. اسكندر النحاس اظهر لي شرورا كثيرا ليجازه الرب حسب اعماله، فاحتفظ منه انت ايضا لانه قاوم اقوالنا جدا. في احتجاج الاول لم يحضر احد معي، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة ويسمع جميع الامم، فانقذت من فم الاسد، وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد الى دهر الدهور امين. سلم على فريسكا واكيلا وبيت اونيسيفوروس. اراستوس بقي في كورنثوس، واما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادر ان تجيء قبل الشتاء. يسلم عليك افبولوس وبوديس ولينوس وكلافدية والاخوة جميعا. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم. آمين.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من أسرار الفرح الروحي العطاء، وشعرنا في الموضوع ده مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. العجيب أن الكلمة دي منسوبة لربنا يسوع له المجد، إنما لم تذكر في الأناجيل. طب إزاي قالها المسيح ومش موجودة في الأناجيل؟ دي موجودة في أعمال 20. كانوا زمان يعملولنا إيه مسابقة، يوقعونا يقولولنا ربنا يسوع قال الآية دي في أنهي إنجيل، متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا، وإحنا طبعا نقعد نألف تطلع إنها ما جاتش خالص في الأناجيل الأربعة. أمال مين اللي قالها؟ الحقيقة بولس اللي قالها، بس بيقول متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال. طب بولس جابها منين مع إنها مش موجودة في الأناجيل الأربعة؟ ده يؤكد فكرة التقليد، إن في كلام تاني ربنا يسوع كان بيقوله تناقلوه التلاميذ وحفظوه، إنما مش كله مسجل. فبولس كان عارف إن الكلمة دي قالها المسيح وكلهم حافظينها وراه، فبيقول في وعظة من الوعظات ما تنسوش إن ربنا يسوع علمنا مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، بينما لم تذكر حرفا في أي من الأناجيل الأربعة. دي موجودة في أعمال 20، ودي كانت وعظة مشهورة بيقولها بولس للكهنة بتوع أفسس، وختمها وقال لهم مش هتشوفوا وشي تاني لأني نازل أورشليم مش راجع. كان عارف إنه رايح هناك على بداية العذاب والسجن وهكذا. فكانت وعظة مؤثرة جدا، والكنيسة بتاعتنا بتحب الوعظة دي. ففي كل يوم في القداسات يكون عيد أسقف تجيب لنا الإبراكسيس من هنا، إبراكسيس يعني أعمال الرسل، تجيب لنا الفصل ده أعمال 20، يقول لك من ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة وقال لهم أنتم تعلم، ويبتدي وعظ بولس. في الوعظة دي قال الحتة دي وهو بيعلم الكهنة إزاي يخدموا، قال لهم ما تنسوش المبدأ ده في خدمتكم، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مغبوط يعني إيه؟ يعني مفرح. الغبطة يعني الفرح. العطاء مفرح مش للي بتديه بس، انت تفرح انت لما تدي. طبيعي لما انت تدي حاجة اللي قصادك بيفرح، انما

تصور أن فرح المعطي أكثر من فرح الآخذ، لأن ده اللي قاله المسيح، مغبوط هو العطاء أكثر من الآخذ. يعني أنت لما تديني هدية أنا هفرح، إنما صدقني هتلاقي إنك أنت فرحتك أكبر. مع الأيام هتكتشف كده، إن اللي بيدي بيفرح أكتر من اللي بياخد. طبعا الدنيا بتقول عكس كده، بتقول خد وافرح وما تديش خالص. إنما سر المسيح له المجد اللي عارف سر الفرح، يقول لا، كل ما تدي تفرح أكتر. في كورنثوس الثانية إصحاح 8، في كنيسة من الكنائس في زمن بولس الرسول ضربت رقم قياسي في العطاء. بنعتبره الإصحاح ده مرجع في خدمة الفقراء والقرى والعشوائيات. كنائس مكدونيا، كنائس دي كانت كنائس فقيرة، وعرفت المسيح له المجد متأخر، وسمعت إن في أورشليم في مجاعة، وبولس كان مشغول يجمع تبرعات من الكنائس اللي في أوروبا دي. أوروبا زمان غلبانة قوي غير دلوقتي، عشان ينزل بالتبرعات أورشليم. فبتوع مكدونيا فرحوا جدا إن جات لهم فرصة يخدموا المسيحيين إخواتهم اللي في أورشليم، ومعتبرين أورشليم دي الكنيسة الأم، لأنه طبعا كنيسة اتولدت في أورشليم. فيعني فرحانين قوي إن هم هيبعتوا من قوتهم وحالهم عشان يساعدوا إخواتهم اللي عايشين في أورشليم. فبولس كان بيكتب لكورنثوس وحب يحط قدامهم هذا المثل الأعلى، قد إيه ناس حبت ناس من غير ما تشوفها، ودت وأعطت بسخاء غريب ما حصلش قبل كده. فنشوف قال إيه. يقول بولس: نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. يعني إيه؟ يعني قال لهم أحكي لكم على كنائس مقدونيا والنعمة اللي فيها. قال لهم الناس دول مع ضيق شديد، يعني خبرتهم كان عندهم أيام ضيقة قوي، ومع هذا كانوا فرحانين فرح فائض وافر وهم بيجمعوا عشان يدوا لبتوع أورشليم. يعني شوفوا ضيقة شديدة، إنما أول ما جت فرصة عطاء بقوا يدوا بسخاء شديد وفرح غريب لغنى سخائهم. يعني بيدوا كتير قوي مع أن هي ظروفهم ضيقة قوي، لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة. طبعا ده بولس يعني شهادته غالية، قال لهم صدقوني الناس دول طلعوا حسب طاقتهم وفوق طاقتهم من تلقاء أنفسهم كمان. يعني هو بولس قال لهم بس على فكرة أخواتكم في أورشليم صلوا لهم، الناس هناك في مجاعة ومش لاقية، هم بس من تلقاء نفسهم ابتدوا يجمعوا ويجمعوا وفوق الطاقة، ومع الضيقة الشديدة بقوا يجمعوا بسخاء شديد جدا، ملتمسين منا. مش بقى يقول لك طب خد بقى يا عم جبنا لك حاجات بقى تنزل بيها تهيص في أورشليم، أبدا، بقوا يترجوه يقولوا له أنت ممكن تقبل مننا الحاجات على قدنا دي وتنزلها أورشليم. يلتمسوا بمنتهى الاتضاع، بيقدموا ساعات اللي يدي كده من فوق كأنه بيتكرم ويتفضل، لا بلاش، إنما دول يلتمسوا ممكن تدونا فرصة نساعدهم. بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة، بيسمي التبرعات دي النعمة لأنها أعطيت ربنا، وشركة الخدمة التي للقديسين، بيسمي الفقراء القديسين. فبيقول كانوا بيلتمسوا مننا إن إحنا نقبل بس عطاياهم دي كنعمة ونشارك بها القديسين، وليس كما رجونا، يعني أكتر مما توقعنا أو ترجينا، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب. يبقى العطاء يبتدي فين؟ يبتدي من القلب. هم من الأول سلموا حياتهم لربنا وأعطوا أنفسهم للرب، يعني قالوا له رب إحنا من رأسنا الرجلين بتوعك، ولادك جعانين وإحنا ناكل مش ممكن، أقل ما فيها نقسم اللقمة معاهم. فأعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا. يعني ايه؟ ها محتاجين ايه يا بولس بقى؟ اللي انتم محتاجينه نعمله معاكم. يبقى هم اعطوا انفسهم لربنا وللكنيسه بعد كده زي ما تعمل فيهم بمشيئه الله،
حتى أننا طلبنا من تيتوس أنه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة أيضا. يعني قال لهم بصوا

انا سمعت ان انتوا كمان ابتديتوا تغيروا وتعملوا زيهم، فبعت لكم تيتوس يجمع التبرعات دول عشان يكمل الخدمة. صح، الكلام اللي اتقال ده معناه ان العطاء له شوية كده شروط. العطاء المسيحي اولا هو نعمة. العطاء اوعى تفتكر انك لما بتدي بتتفضل، انت بتدي من جيب ربنا، من يدك اعطيناك. اي عطي هتدي وقت، الوقت ده من ربنا، العمر كله بتاعه. هتدي صحة، الصحة كلها بتاعته. هتدي من عقلك، العقل كله وزنه منه. هتدي فلوس، الفلوس من اولها لاخرها بتاعته. هتدي ايه اللي هتديه انت اساسا مديون بيه، هي نعمة من اولها لاخرها. فالعطاء نعمة. لما تجيلك فرصة عطاء تشكر ربنا إن جات لك الفرصة. مرة زمان قبل ما ترسم كان في شخص كده يعني بيتبرع بمبلغ لخدمة العشوائيات، فبقول له يعني أشكرك، فبص لي كده وكان هيتخانق، قال لي يعني إيه تشكرني؟ قلت له أنا مؤدب يعني عاوز أقول لك أشكرك إيه يعني؟ فقال لي تشكر على إيه؟ هي حاجتي أنا موصلاتي، يا بختكوا ده أنتوا بتعملوا اللي انا مش بعرف اعمل، انا مجرد موصلاتي او شوية قروش ربنا بعتها لي بوصل. فهو استكتر حتى كلمة الشكر، لانه قال انا تشكر على ايه يعني؟ ايه انت مالك تشكر ليه؟ فهو فاهمها، ده اللي بياخد فرصة عطاء ده واخد نعمة. كمان بالتماس، يعني اللي جاي يخدم، اللي جاي يدي، اوعى يدي من احساس السوبريوريتي يعني من فوق، لا، اللي يدي ده يبقى فرحان قوي انه بيدي ويلتمس ان هم يقبلوا، يعني بيبقى بيسترضي الغلبان ده، يعني عاوزه يقبل العطية، في تواضع في الموضوع. كمان المعطي المسرور يحب الرب، يقول وفور الفرح، فاض وفور الفرح، يعني كانوا فرحانين جدا هما بيجمعوا وبيشتغلوا، فرحانين بالعطاء. العطاء مفرح مبهج، انك تضيع كل صحتك ووقتك كده في خدمة الناس وخدمة ربنا، ده يدي سعادة بجد. كمان العطاء لألا ياخد شكل اجتماعي لازم يبقى قبليه أولا للرب، بينك وبين ربنا في تكريس للقلب، عاوز تدي حياتك لربنا الأول، ساعتها بعد كده تدي فلوسك، تدي دماغك، تدي وقتك، تدي صحتك، كل ده يجي بعد كده، إنما أولا أنت نفسك تبقى لربنا، بعد كده يجي اللي يجي بعد كده. كمان ينمو العطاء لغاية ما يبقى في اختبار ضيقة شديد، يعني اللي بيحب العطاء يدي حتى في الضيقات. صدقوني الواحد شاف في الخدمة أمثلة يعجز اللسان عن وصفها. أظن حكيت لكم مرة عن واحدة راحت السما، كتير منها صاحباتها هنا، كانت بتخدم معانا وكان عندها كانسر متقدم، وفضلت تخدم لغاية قبل ما تروح السما بأيام أو أسابيع بسيطة، ومصرة تخدم، يعني كل الأطباء بما فيهم أنا يعني كنت أقول لها يعني بلاش تشيلي، بلاش تنزلي، ارتاحي، طيب إحنا نقوم بالدور، أبداً أبدا لازم تنزل، وهي يعني ماشية بالعافية، كان فرحان إنها بتخدم لآخر لحظة في عمرها، هي دي فرحتها، لكن لا تلهت في المرض ولا دورت، مش هو ده المهم. في اختبار ضيق شديد كانت بتخدم، وغيرها كتير، احنا بقى بدون ضيق مش عارفين نخدم. كمان العطاء بسخاء، اللي يدي ما يقطرش، يدي يدي بسخاء، المسيح بيدينا كتير قوي بسخاء، كل حاجة عنده بدون حساب، اشمعنى احنا بنمسك قوي في الحاجة دي. كمان فوق الطاقة، لما الواحد يحب ربنا قوي يبقى العطاء بتاعه فوق الطاقة. الواحد بيشوف ناس برضو بيعملوا مجهود فوق طاقته، فوق الطاقة البشرية، يعني نلاقي ناس كبيرة في السن بتعمل حاجات ساعات ما يحتملهاش الشاب في الخدمة، ايه اللي جايب الروح دي؟ الطاقة دي يجيبوها منين عشان ينزلوا ويقعدوا بالعشر ساعات يسافروا ويروحوا ويجوا ويشيلوا، وناس معدية 75 و80، ازاي يعني؟

بأي منطق يعملوا ده كله فوق الطاقة، ويرجعوا فرحانين جدا. كأن العطاء كمان له شوية صفات كده، حاسب إن العطاء يوقعك في شوية حاجات، لأن العطاء لابد أن يكون بلا تعيير. بلا تعيير يعني إيه؟ حاسب. ساعات الواحد لما يدي يعد، فيقول أنا مش اديتك. ربنا بيعملش كده، ربنا بالذات معانا يعطي بسخاء وإيه ولا يعير. مفيش مرة تقول له يا رب المرة دي بس عدي المشكلة، يقول لك ما أنا في 10 مشاكل عديتهم قبل كده. أبدا ما يقولكش في 10 عدوا ولا 100، لا حاضر حبيبي حاضر نعديها حاضر بلا تعيير. فاحنا ساعات لما ندي نعير، لا حسبه من دي، اللي بيدي ما يعيرش أبدا بلا شروط. طبعا دي يعني أقصد بيها إيه، ساعات يكون الشخص اللي قصادك مش لذيذ، يعني مش عاوز أقول أكتر من كده، إنما هو محتاج سؤالك، محتاج تشجيعك، محتاج مجاملة، محتاج زيارة، محتاج عطاء مادي لو في الخدمة، بس هو شخص متعب. ها هتدي ولا مش هتدي؟ هل في شروط إنك تديله لما يبقى لذيذ؟ طب ما احنا مش لزاز قوي يعني، الحق ربنا بيدي. ففي ناس تلاقيها تتشرط في العطاء، وانا جامله ليه ده؟ ده هو عمره ما سأل. بس الراجل عنده مشكلة، عنده محنة، لازم نصلي له ونقف معاه. هتقول اصل وفصل، يبقى ما فهمتش العطاء. العطاء الحقيقي بلا شروط، اديله. ما احنا ربنا بيدينا من غير شروط، لو كان هيدينا بشروط ما كانش حد خد حاجة. ده يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار. لو كان ربنا هيشرط إن تطلع الشمس على الأبرار ما كانتش هتطلع، هتبقى الدنيا تلج. العطاء بلا سؤال، ينمو العطاء إنك أنت تحس باللي قصادك من غير ما يطلب، زي ما ربنا بيعمل معانا. ربنا بيدينا حاجات كتير قوي من غير ما نطلب، وأكثر مما نطلب أو نفتكر. تقدر انت تقلد ربنا في دي، انك تحس باللي قصادك محتاج ايه من غير ما يطلب، ولا لما يطلب تتقل عليه؟ لا لا، ده فرق كبير قوي. ده العطاء المسيحي الصح، ان تعطي حتى بدون سؤال، بلا سؤال. قد ايه بتبقى مؤثرة لما شخص يكون محتاج ومش قادر يعبر عن احتياجه، قد يكون احتياج نفسي، وبدون سؤال يلاقي شخص جاي يلبي هذا النداء ويدي بسخاء وبدون سؤال، تبقى أجمل وتبقى مؤثرة جدا، لأنه معناه أنك حسيت بيه زي ما ربنا بيحس بينا. بلا مقابل، حاسب من المقابل. ناس كتيرة تدي وتنتظر، يعني إيه؟ مجاملة بمجاملة. سألت عليه، أنا قاعد مستني التليفون الرد. طب ليه كده؟ ليه تستنى التليفون؟ خلاص، هو انت التليفون ده كلفك كتير عشان تستنى الرد؟ بلا مقابل، لان ربنا بيدينا بلا مقابل. اللي غني بربنا هيدي، مش هيستنى الرد. في انواع من العطاء، ساعات كلمة عطاء تيجي في بالنا انها مجرد فلوس. لا لا، ده اقل نوع صدقوني ساعات في العطاء يكون الفلوس. ده العطاء ده اشكال والوان، انا بس مختار لكم حرف الت، انما ممكن كل حرف تعملوا عليه كوكتيل عطاء. احنا هناخد بس حرف الت في العطاء، انواع من العطاء بالت. التفكير في الناس عطاء، كونك تفكر في شخص ده اسمه عطاء. تفكر في مصلحته، تفكر تساعده، ده لوحده عطاء. خدت من دماغك، مخك ده وعقلك، ده حاجة غالية جدا. تقدر تدي مخك وعقلك لشخص، تهتم لدرجة انك مخك مشغول بحل اشكاله او بتدبير حاله. هذا التفكير حب، تفكير نفس. وكلنا نعرف دي، لما تحس ان في حد مشغول بيك، مشغول بعقله بس، تسعدك وتشبعك ان في فلان بيفكر فيك.

وفي حالك وفي احتياجك. فمجرد التفكير نوع من العطاء. الترحيب عطاء، لأنه أغلب النفوس حساسة. مجرد الويلكمينج ده صدقوني عطاء، وعطاء ساعات يبقى مفيد جدا ومطلوب جدا. يحكوا عن الله يناح نفسه أبا أثناسيوس بني سويف، لا ولد معوق ذهنيا متأثر جدا في نياحة الأنبا أثناسيوس. أتاري إيه هذا المعوق ذهنيا؟ كان سيدنا أنبا أثناسيوس لما كان يجي الولد رسمه شماس، وكان كل ما يشوفه ياخده في الحضن بابتسامة جميلة ويطبطب عليه. فالولد تركيه طبعا مخه ضعيف جدا، إنما فضل يعلموه كده كم كلمة عشان يقول في القداس، وسيدنا عمره ما حرمه يدخل الهيكل ويصلي زي أي شماس، ومفيش زي الحضن بتاع سيدنا. هو ما بيتكلمش معاه، بس كل ما يشوفه ياخده في حضنه ويبتسم ويطبطب عليه ويقول له كلمة فيها حب. بس الولد كان عايش على الحتة دي، سعادته كلها بس يشوف سيدنا ويدخل في حضنه. هذا الترحيب كان بالنسبة له أغلى من الأكل والشرب. ترحيب بس كان عطاء بسخاء، كان محتاجه جدا. لغة أقوى من لغات الدنيا كلها، الابتسامة والطبطبة والحضن النقي ده. التواجد عطاء. يعني ايه تواجد بقى؟ يعني وقت. يعني في ناس تبقى محتاجة بس تبقى موجود جنبها. كلام ساعات ما يبقاش لوش قيمة، إنما الوجود نوع من العطاء. هل تقدر تبقى موجود جنب شخص محتاجك موجود جنبه؟ هل تعتبر التواجد عطاء ولا بتستخسره؟ أنت أصلك شخص عملي قوي فمعتبر التواجد ده إيه ملوش قيمة. لا، تواجدك مع شخص يحتاجك أو يحبك غالي، تواجدك قيمة في ذاته. والحتة دي بنأثر في حق أولادنا، وبنأثر في حق زوجاتنا، وبنأثر في حق والدينا. التواجد، التواجد. اوعى تفتكر اللي بيحبك عاوز فلوس ولا لا، اللي بيحبك عاوزك انت تقعد. يا سيد اين تمكث، انت تقعد فين عشان نقعد معاك. التواجد لوحده في الشفاء وفي الراحة وفي العزاء وفي حاجات كتير قوي. التشجيع عطاء. كلمة التشجيع تنقذ نفوس من الاكتئاب. كلمة التشجيع بتغير نفوس. كلمة التشجيع بتنقذ شباب من الانحراف. كلمة التشجيع بتنقذ ناس من الانهيار والانتحار. كلمة تشجيع. التشجيع ده أصبح عملة نادرة، مع أنه مش مكلف بس بقت حاجة نادرة. طب ما تمشي تشجع يمين وشمال، تبقى بتدي بسخاء وما دفعتش ولا مليم. يا سلام، يبقى لك رصيد كبير قوي في السماء، وفي الآخر انت ما تكلفتش كتير. انما عكسها بقى النقد المستمر للناس كلها بتتقنه تماما، ناس متميزة في النقد. انما التشجيع هيكلفك ايه؟ وتأثيره رائع جدا. التشجيع تأثيره جبار. ده انت ممكن يعني تقوم واحد واقع خالص بكلمة تشجيع. ربنا يسوع له المجد في عطاء التشجيع بالذات لا مثيل له. تعالى كده قلب مواقف ربنا يسوع له المجد مع كل شخص مكسور وحزين، تحس بالعظمة. لما يقول للسامرية بالصدق قلت، يوقع قلبها. أول مرة في حياتها تسمع واحد بيحترمها، وهي كدابة وواقعة وحالتها حال، بس كلمة خلتها يعني تقع فيه خالص. بص على زكا كده لما يناديه باسمه يقول له لازم ادخل بيتك، حاجة كبيرة قوي. عطاء التشجيع. احنا بنعرفش نشجع ليه، كلنا فنانين في النقد. النقد ده كلنا اساتذة. ولادنا الصغيرين كلمة التشجيع بالنسبة لهم اغلى من الاكل والشرب. صدقوني لما بيجي لنا شاب وفاجأ انه يقول مثلا انا مش بحب امي او مش بحب ابويا، الواحد بيتخض. يقدر يقولها كده؟
يقول يا ابونا عمره ما قال لي كلمة كويسة، عمره ما مدحني، كنت بستنى كلمة تشجيع وانا صغير لما طلعني كاره نفسي وكاره الدنيا. ياه قد كده؟ كلمة تشجيع كانت بالنسبة له هتغير طعم الدنيا كلها، وهتخليه يحب نفسه ويقبل نفسه ويقبل الناس ويحب الدنيا، انما طالع كاره نفسه وكاره الدنيا ليه؟ ما سمعش كلمة تشجيع. عطاء التشجيع مش هيكلفك كتير، انما هيغير كتير جدا. احنا محتاجين كلنا نتقن فن التشجيع. يبقى الواحد عاوز يمشي ايه، يدلدق تشجيع على كل واحد كده. وطبعا العطاء مفرح، هتلاقي نفسك راجع حاطط راسك نايم نوم عميق فرحان. ليه؟ شوف اسعدت كام واحد في السكه. جربوا تشجعوا كمان، بالذات اللو براذرز يسموهم في الكتاب، الفراش والمكواجي والبواب والسواق كلمه صغيره تلاقي انت فوقته ابهجته، يبقى عاوز يديك عينيه بعد كده بكلام صغير جدا. ازيك يا عم فلان، ازاي ابنك اللي كان عنده مش عارف مرض ايه؟ ياه انت بتسأل على ابنه، حاجه كبيره قوي. ومثلا تركب مع سواق تاكسي تقول له انت على فكره سواقتك كويسه قوي، انبسط قوي كيف. التشجيع يا جماعه صدقوني ما بيكلفش الانسان كتير، لكن تأثيره عظيم جدا. يا ريت تقتنعوا بالحتة دي. من أنواع من العطاء كمان التواصل. التواصل يعني إيه؟ يعني العطاء زي ما قلنا مش لازم فلوس، مجرد الكلام ده عطاء، مجرد الحوار ده عطاء، إنك تسمع لحد ده عطاء. ده في علم النهاردة الأكتيف ليسنينج، فن الإنصات، يقعدوا يدرسوه دلوقتي، انما ده طبعا نتعلمه على رجلين، ربنا يسوع له المجد. اللي كان يدي ودنه للصغير والكبير ويطول باله ويسمع ويفرح كل شخص بيشكي ويقول له الكلمة التمام اللي تطلعه فوق السم وتفرحه. تواصل، اخد وعطا. التواصل ده يبتدي بنظرة، نظرة واحدة. الشاب الغني يقول لك جه يسأل المسيح فنظر إليه يسوع وأحبه، يعني إيه وأحبه؟ مخدوش بالحضن ولا حاجة، عينيه قالت حاجة، هو بصص له في عينيه كده مع ابتسامة بسيطة، الشاب قلبه دق، حس إن المسيح بيحبه من عينيه. تواصل، الحوار ده بالكلام وبالطبطبة وباللمس. قصة الأبرص اللي جه ربنا يسوع له المجد، واقف كده عامل مسافة 10 متر، أبرص ممنوع يقرب، وقال له يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. لقى المسيح واخد خطوات وجي لغاية عنده وحط إيده عليه قبل ما يقول له شوف حطيت إيدك إزاي، ده ممنوع من اللمس، بقاله سنين محدش لمسه. استواصل، ده دي أغلى عنده من الشفاء، إن المسيح رضي يلمسه يحط إيده عليه. فيقول تقدم ومد يده ولمسه، وبعدين قال له أريد فاطهر، إنما اللمس أغلى. طب احنا ما عندناش اريد فطر، خلينا في اللمسة نقدر عليها دي. تواصل، كلمة حلوة، حوار لطيف، تاخد وتدي مع اللي قصادك، تدي له ودنك تسمع شكوى، كل ده عطاء، عطاء غالي جدا. التعاطف هي برضو زي التواجد وزي التواصل، كلها امثلة من العطاء. التعاطف يعني ايه؟ يعني تتعاطف مع الشخص زي ما الكتاب يعلمنا، فرحا مع الفرحين بكاء مع الباكين. ربنا يسوع له المجد قدام قبر العازر، منظر غريب قوي انه يبكي. يا رب انت مش واخد بالك، هي بعد 5 دقايق العازر هيقف، طب هم يعيطوا هم مش فاهمين، انت يا ربي بتعيط ليه؟ ما انت عارف كويس ان الراجل هيقوم على رجليه بعد 5 دقايق. بس هو المسيح اتأثر، صعب عليه البنات وهم بيبكوا بحرقة فدموعه سبقته. طب يا رب ده انت اله الكل وفي ايدك الكل، لكن هو في تعاطف، تعاطف. حتى الناس بصت له كده وقالت انظروا كم كان يحبه، وبعدين قال له يلا العذر اطلع خليهم ينبسطوا. حتة التعاطف، الاحساس بالاخر بمشاعره بضيقه بوجعه، دي عطاء، والعطاء مفرح. اللي بيعرف يعمل الحاجات دي بيعيش سعيد جدا. شوفوا كامته،
تخلي الواحد الفضل

السلطة عنده عالي جدا، فرح لا ينطق به لو عرف يعيش بالتفكير في الناس، بالترحيب، بالتواجد، بالتشجيع، بالتواصل، بالتعاطف. لمن نعطي؟ العطاء لمن؟ برضو دي مشكلة بقى، إن الناس لما بتدي بتميز. صدقوني كل ما دايرة العطاء توسع كل ما الفرح زاد. مش احنا شعارنا مغبوط هو العطاء؟ ما تستخسرش، ادي للقريب والبعيد، للي يستاهل واللي ما يستاهلش، وانت الكسبان. كل ما تدي كل ما تفرح، تدي قلب وعقل وكلمة لانه احنا كمان بنقطر قوي في العطاء، الدايرة عمالة تقفل. الواحد ايه يقول لك انا مش ههتم غير باهل بيتي. طيب يا سيدي كتر خيرك على كده، بعد شوية لا مش لازم مراتي، كفاية العيال. طيب يا سيدي معلش، بعد شوية يقول لا الواد الكبير ده متعب، كفاية اخوه. بعد شوية انا هدي نفسي بس، بعد شوية بيخنق روحه ما بيديش حتى لنفسه. دايرة عمالة تقفل، صدقوني الدنيا مش كده، الناس عمالة تتحصى يعني تنكمش كده وتنحصر لغاية ما بتتخنق. انما اللي عايش بالعكس بقى زي ربنا يسوع له المجد، اللي بيخدم كل الناس وبينسى نفسه، تلاقي فرحه عظيم ومستمر دائما، دواير بلا حدود، كل اللي محتاجه ياخد في الشارع وفي كل حتة. لدرجة معلمنا بولس الرسول تلميذ المسيح يقول ايه بقى؟ اني مديون، معناه ده كان غني مش مديون بفلوس، للكل. لمين يعني؟ قال لليونانيين والبرابرة. اليونانيين دول المثقفين البهوات، والبرابرة دول المتخلفين اللي ما بيفهموش. قال انا مديون للكل، انا مديون للحكماء والجهلاء. طب انت عمرك ما استلهفت؟ قال لا انا مديون، انا عندي احساس ان انا مديون لكل الناس. طب مديون بايه؟ يفسرها لنا في روميا 13 ويقول لا تكونوا مديونين لاحد بشيء الا بان يحب بعضكم بعض. طلع دي مش فلوس. قال اوعى تبقى مديون لحد الا بالحب، كده كده انت مديون بيه، لان المسيح اللي حبك مدينك، قال لك هحبك بلا حدود، روح وصل الحب ده بقى لولادي. فبقيت كل شخص تقابله تفتكر ان المسيح مدينك بحب بلا حدود، تبقى عاوز تحب اللي قصادك بلا حدود مهما كان، لانك مديون. تصور معايا سافرت بره وبعدين راجل عجوز كده بره غني اكرمك اخر اكرام، اقامه كامله واكل وشرب وفسح وعربيه وكله تمام، وتيجي ترد حاجه يقول لك ابد لا يمكن، ولاده في مصر. جيت مصر بقى رجعت لقيت ولاده بقى محتاجين. ها مديون ولا مش مديون؟ بس هو مش محتاج هناك، بس ولاده محتاجين. طب يعني سدد الدين؟ هو ربنا كده اب كل الناس، فانت مديون بسبب حب ربنا انك تحب الناس. فبيقول انا مديون للكل، طلع مديون بالحب. لا تكونوا مديونين الا بان يحب بعضكم بعضا، من احب غيره قد اكمل الناموس. يبقى العطاء للكل. طب العطاء ازاي؟ في ناس اشكال والوان. جزء من العطاء الروحي، دي حتة اصلها مرتبطة بالعطاء الروحي. اجمل هدية تديها للانسان اللي قصادك تعرفه سكة السما. لو اديت فلوس، لو اديت كل حاجة، مش زي ما تديله سكة السما. طب اللي قصادك ما بي يعني اشكال والوان. هنا معلمنا بولس بقى اللي كان غاوي الحتة دي يقول صرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، صرت للذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، مع أني لست بلا ناموس لأربح على كل حال قوما. يعني إيه؟ يعني أنا عاوز أكسب الكل في الخدمة دي بقى. مهم واحد مثلا يعني له طباع معينة، ممكن تشاركه بس من غير غلط عشان يحس كده، يفتح لك قلبه وتتكلم معاه عشان تجيبه لربنا. واحد تاني متزمت ومتشنج ماشي، تقعد جنبه كده قافل القميص لاخره وماله، المهم نجيبه لربنا. لأربح على كل حال قوما، انت عاوز تديله اغلى حاجة هو مش دريان بيها، انت عاوز توصله المسيح، عاوز تديله السما. مش هيعرف قيمتها دلوقتي لانه اعمى، بس بكرة هيعرف
قد كده دي غالية قوي. عشان كده يقولوا الكتاب رابح النفوس حكيم. عاوز تربح النفوس للملكوت يبقى اديتها أغلى حاجة، عاوز الحكاية حكمة. فكيف تعطي؟ اعطي بحكمة لكي تعطي أغلى ما تملك. ادي بحكمة عشان توصل المسيح، لأن ده أغلى حاجة تديها للناس. سهل تدي فلوس وبعدين، طب والنفوس؟ تدي فلوس والناس تموت، طب وهلكت. إنما لو عرفت توصل ربنا أغلى من أي فلوس اديتها. في كولوسي 4 معلمنا بولس يقول اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت. يعني ايه اسلكوا بحكمة من جهة اللي من بره؟ اللي من بره الإيمان. طب ليه الحكاية محتاجة حكمة؟ عشان تكسب أكبر عدد في أقل وقت. كنت زمان بصراحة فاكرها عشان تتقي شرهم وتتفادى المشاكل، طلع إن تفسيرها غير كده. ده بيقولك خليك very wise عشان الناس اللي بره دول عاوزين نوصل لهم والوقت ضيق، فعاوزين نوصل بحكمة ازاي نشدهم في الوقت الضيق ده. ادي مفتدين الوقت. شوفوا الوعي، عاوز يوصل المسيح للناس بحكمة. اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت. كم واحد بيفكر انه عاوز يجيب الناس لربنا عشان يديهم اغلى حاجة، يديهم ربنا. تصور انت لما تكون واحد في السماء بيستقبلك يقولك انت اللي جبتني السماء. ياه، ايه دي بقى؟ تسوى كام دي؟ الذين ردوا كثيرين الى البر يضيئون كالكواكب في ملكوت ابيهم الى الدهر. حاجة كبيرة قوي. اخر حاجة تديها للناس اللي حواليك المثل الاعلى، كن قدوة. يمكن في ناس ما تقدرش تديهم لا فلوس ولا كلام، مفيش علاقة مباشرة، بس برضو تقدر تديهم حاجة. اديهم قدوة، اديهم حياتك مثل، اديهم الانجيل ده مقروء من غير قراءة، مفتوح قدام عينيهم من غير كتاب. عاوز شغل دي بقى، بس دي عطاء. في واحد يبقى شغال وكل اللي شغله يا ترى شايفين فيا ايه؟ يا ترى عرفوا يشوفوا المسيح اللي فيه ولا؟ برضو حكاية تاني عن راجل راح بلاد شيوعية في زمن الشيوعية الشديد، وكان مسيحي متدين. قالوا له بص، كان أستاذ جامعة، ممنوع منعا باتا تعمل أي اجتماعات أو تجيب اسم المسيح بأي شكل. قال لهم حاضر. الراجل بقى يشتغل زي الألف، ممنوع لا يصلي ولا يتكلم ولا يوزع أي حاجة. على آخر السنة لقوا طابور من التلاميذ عاوز يتعمد، فكانت كارثة. جابوا الراجل يحققوا معاه، انت ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ احنا مش متفقين ومراقبينك كمان. قال لهم طب ما انتم مراقبيني وانا عمري اتكلمت. قالوا له طب الناس دي ايه يعني اللي خلاها تفكر كده؟ فراحوا سألوهم، قالوا فعلا هو ما قالش حاجة ولا اتكلمش في حاجة، بس الحقيقة حياته ومنظره خلانا كلنا نفسنا نبقى زيه. فادانا اغلى حاجة، ادانا مثل.

وعلم، هذا يدعى عظيما. آخر آية: لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. كفاية تنور النور، ده نوع من العطاء. منين ما تروح طب نور النور، نور النور يعني عيش صح، امسك في ربنا، ده لوحده عطاء لكل اللي حواليك. نورت المكان كله بحضور ربنا فيك. لإلهنا كل مجد وكرامة.

سفر زكريا النبي الإصحاح العاشر. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يواصل ربنا في الإصحاح العاشر طمأنة شعبه ويتحدث عن إحسانه لهم من خلال بركات كثيرة تدركهم على مستوى زمني في أجيال قادمة بعد زمان هذه النبوة، وأيضا بمستوى روحي عن زمن كنيسة العهد الجديد بما تحمله من بركات إلهية. أطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل، لكل إنسان عشبا في الحقل. أطلبوا من الرب، يعني ما عدتوش تطلبوا من الأوثان، خلاص تقطعوا علاقتكم بالآلهة والأصنام الضعيفة التي صنعت من حجارة. أطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر. المطر المتأخر ده اللي بيجي في أوان الربيع في شهور مارس وأبريل، وده بيساعد على إنضاج المحصول، وده بيجي قبيل الحصاد مباشرة. أطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر. المطر هنا إشارة للروح القدس وعمله في النفس. في أوان المطر المتأخر، المطر المتأخر هنا إشارة إلى زمن العهد الجديد، عشان كده بيقول دايما كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. أطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، ده في بركات جاية في هذا الزمن المتأخر، زمن العهد الجديد. فيصنع الرب بروقا، البرق بيبقى مقدمة لنزول المطر فبيحمل علامة مفرحة. فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل، الوبل المطر الغزير يعني. فهنا ان الروح القدس لما هيجي هيجي بغزارة وبقوة، وده اللي شفناه في حلوله على أبائنا الرسل. لكل إنسان عشبا في الحقل، ده هذا المطر سيثمر في حياتهم بثمار روحية. لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل، والعرافون رأوا الكذب وأخبروا بأحلام كذب، يعزون بالباطل، لذلك رحلوا كغنم زلوا إذ ليس راع. هنا بيوضح أن الأوثان والعبادة الوثنية هي عبادة باطلة. يقول لأن الترافيم، الترافيم دي تماثيل صغيرة كانت توضع في المنازل للتبرك وطلب المشورة، فسميت الترافيم، فكانت بمثابة آلهة منزلية. لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل، بالباطل يعني بالكذب أو بالإثم، يعني بلا فائدة، يعني الأوثان دي لم تفيد الإنسان. والعرافون رأوا الكذب وأخبروا بأحلام كذب. العراف هو من يدعي معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل، وهنا إشارة إلى كذب إبليس. يعزون بالباطل يعني بيقولوا كلام هو مش حقيقي، لذلك رحلوا كغنم تاهوا وتشتتوا، زلوا إذ ليس راع، عاشوا في مذلة ومعاناة لأن الرعاة بتاعتهم انحرفوا. أيضا على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الأعتدة، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال. هنا بيوضح ان كان من ضمن اسباب انحراف الشعب هي ضلال الرعاة، عشان كده يقول على الرعاة اشتعل غضبي يعني اشتد. فعاقبت الاعتدة، الاعتدة مفردها عتود وهو التيس القوي، والتعبير بيستخدم اشارة للرؤساء والقادة، فهنا قد يقصد بيهم القادة المدنيين والملوك اللي هم انحرفوا بالشعب، عشان كده يقول ربنا على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الاعتدة، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا. قد تعهد قطيعه يعني اهتم بيه ورعاه، لما لم يجد رعاية من القادة اهتم هو برعايته، وجعلهم كفرس جلاله في القتال، جعل الشعب كفرس في مجده وفي قوته في أثناء القتال. وهنا التعبير ده بيجي مع تماشى مع التعبير اللي قالته لقاله العريس لعروس النشيد، شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. فهنا ربنا بيجعل منهم أفراس تمتلئ بالحيوية وبالقوة وبالجهاد الروحي، وجعلهم كفرس جلاله في القتال. وهنا المقصود أن الله يجعل منا فرسان في الحرب الروحية، القتال هنا المقصود بالحرب الروحية. منه الزاوية
منه الوتد، منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم جميعا. الزاوية هنا إشارة إلى حجر الزاوية اللي هو إشارة ربنا يسوع، منه الزاوية يعني الحجر الذي سيجمع الحوائط معا والجدران معا ويجمع الجسد كله معا. منه الوتد، الوتد ده ممكن بتطلق على الوتد اللي بيقوم بتثبيت الخيمة في الأرض أو الخطاف اللي بيعلق في الحائط لتعليق الأشياء عليه. والوتد دايما بيستخدم كناية عن السند والمعونة. فبنقول عن ربنا يسوع إن منه الزاوية، منه الوتد، إنه ربنا يسوع هو حجر الزاوية، ربنا يسوع هو السند والمعونة. منه قوس القتال، يعني مصدر كل قوة للجهاد. القوس هي آلة بتستخدم في الحرب، بتلقى بها السهام، ودايما بتبقى كناية عن الحرب. منه قوس القتال، عشان كده حتى داود يقول الذي يعلم يدي القتال، فتحنى قوس بيدي، يعني القوس ده هي بتبقى آلاف في ايد الجندي. فهنا إشارة أن الله هو مصدر كل قوة في جهادنا الروحي. منه يخرج كل ظالم جميعا، مش المقصود أن هؤلاء الظالمين على الشعب بتوجيه ربنا، لكن

سماح من الله يأتي الظالم على شعبه. يعني لما بيخرج ظالم بنبقى عارفين ان ده بسماح من ربنا، هو اللي بيسمح بيه على شعبه. منه يخرج كل ظالم جميعا ويكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يخزون. يبقى هنا بيتكلم عن شعبه ازاي ان هم بعمل ربنا في حياتهم بنعمة الروح اللي سنداهم. يقول ويكونون كالجبابرة، يعني الأقوياء الدائسين طين الأسواق. طين الأسواق الوحل اللي بموجود في ساحات المدينة، لأن الساحات دي كانت بتبقى متربة، أول ما المطر ينزل عليها بيتحول هذا التراب إلى وحل وطين. فيقول الدائسين طين الأسواق، كناية عن انتصارهم على الأعداء. الدائسين يعني المنتصرين في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يخزون. ده إشارة إلى جيش الأعداء. وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم، ويكونون كأني لم أرفضهم لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. هنا ربنا بقى بيتكلم إن إزاي بيت يهوذا اللي هي المملكة الجنوبية وبيت يوسف اللي هي المملكة الشمالية يصيروا واحد في المسيح. دول مملكتين هم. وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم. أرجعهم هنا أردهم إلى أرضهم، وبالفعل هيجي أفواج من العودة أخرى بعد زمن زكريا. لأني قد رحمتهم، لأني قد قبلت توبتهم. وطبعا لما بنيجي نتكلم هنا عن رجوع المسبيين بيجي في ذهننا على طول عودة المسبيين من الجحيم إلى الفردوس، ودي اللي اتكلمنا عنها في الإصحاح السابق. فهنا يقول وأرجعهم، إشارة إن ربنا هيرجع السبي من يد إبليس. لأني قد رحمتهم، غفرت ليهم خطاياهم، ويكونون كأني لم أرفضهم. يعني هيرجعوا للحياة معايا ولا كأن وقعوا تحت التأديب، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم، يعني أنا هستجيب لصلواتهم. ويكون أفرايم كجبار، ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون، ويبتهج قلبهم بالرب. هنا بقى أفرايم اللي كان بيقود الانشقاق واللي ربنا كان بيقاومه، وخاصة بوضوح في سفر هوشع نلاقي هنا يكون أفرايم كجبار، يعني بطل مسنود بربنا، ويفرح قلبهم كأنه بالخمر. الخمر دايما إشارة للفرح الروحي. وهنا الآية دي كناية عن الفرح الروحي بالخلاص، وتتكرر كلمة الفرح، يعني يفرح قلبهم وبعد كده يفرحون ويبتهج ثلاث مرات في آية واحدة، تكرار كلمة الفرح، لأنه سمة الحياة الجديدة مع المسيح إن الإنسان يعيش في الفرح. وهنا الفرح بالخلاص زي ما بيقول المزمور، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين، يعني من عمل الخلاص والفداء صرنا فرحين. أصفل لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم، ويكثرون كما كثروا. أصفر لهم كما يصفر الراعي ليجمع قطيعه. وبنلاقيها في الناس مثلا اللي بتربي طيور، ممكن يقف الرجل ليصفر لهذه الطيور فيجمعها. هنا دي معنى كلمة أصفر لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم، أنا هجمعهم من بين الشعوب لأني قد فديتهم. هنا طبعا في إشارة واضحة هو للصليب، لأني قد فديتهم. ويكثرون كما كثروا، هنا إشارة إلى نمو كنيسة العهد الجديد وبركات الصليب التي ستعمل في الكنيسة. أزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة، ويحيون مع بنيهم ويرجعون. هنا أزرعهم بين الشعوب دي بدار الإيمان التي وضعت بين الشعوب الوثنية، دول أبائنا الرسل واليهود الجم يوم الخمسين وكانوا موجودين من جنسيات مختلفة كتير في أعمال إصحاح 2، وإزاي رجعوا إلى بلادهم ووجدوا كبزار في هذه البلاد، ودي كانت المدخل للمسيحية في كل هذه البلاد. وهؤلاء اليهود سبقوا أبائنا الرسل في الوصول إلى بلادهم بخبر الخلاص. وأزرعهم بين الشعوب، يمكن ربنا كان قبل كده يقول وأشتتهم وأفرقهم بين الشعوب لما كان يتكلم عن السبي، لكن هنا يقول أزرعهم بين الشعوب. فهنا دي إشارة إلى بزار الإيمان التي ولدت في يوم المطر، اللي هو لو بنتكلم عن الآية الأولى، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل. هنا بقى المطر ده هينزل عشان

هذه البذار التي مذكورة في آية 9، وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة. الأراضي البعيدة كل أقاصي الأرض، طبعا مش المقصود بها هنا عودتهم لكنعان، لأن بيشير إنها أراضي بعيدة، ويقول بين الشعوب وليس في أرضه أو في شعبه. وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة، ويحيون مع بنيهم ويرجعون. هنا بنيهم البنوة الروحية بقى، مش البنوة الجسدية اللي كانوا بيفتخروا بيها في العهد القديم، لا، ويحيون مع بنيهم البنين الروحيين ويرجعون. يعني يبقى في طريق مفتوح ما بين هذه البلاد وكنعان. وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور. أرض مصر هنا هي أرض العبودية، وكانت في جنوب كنعان. وأجمعهم من أشور، أشور هي أرض السبي، ودي في أقصى الشمال، فكأن من أقصى الجنوب لأقصى الشمال سيجمعهم الرب. وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان. جلعاد دي مراعي، كانت أرض مراعي تقع في شرق الأردن، وكانت أراضي خصبة ومعشبة، وكانت تكثر بها مراعي الماشية. وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان. لبنان هنا إشارة إلى امتداد أرض كنعان إلى الشمال، حيث بلاد لبنان، يعني أن شعب إسرائيل سيمتد ويدخل لبنان، ولكن مش هيدخل كاحتلال عسكري، ولكن هيدخل كإيمان بالمسيح، أن كل هذه البلاد ستدخل في الإيمان. ولا يوجد لهم مكان، بمعنى ان من كثرتهم وامتدادهم مش هيبقوا مقضيين هذه الاماكن، اشاره لانتشار الكنيسه. يبقى وارجعهم من ارض مصر واجمعهم من اشور، يعني ربنا بينجي من ارض العبوديه ومن السبي، وياتي بهم الى ارض جلعاد، ارض المراعي الخضراء، ولبنان حيث الامتداد، ولبنان باشجاره تشير الى السمو. ولا يوجد لهم مكان، يعني من كثرة عدد الشعب وكثرة المؤمنين ستتسع الكنيسة وتشعر أنه لا مكان يسعهم. ويعبروا في بحر الضيق ويضربوا اللجج في البحر. هنا بقى بيكلمهم ربنا عن أحداث وأعمال عملها في حياتهم في العهد القديم. ويعبر في بحر الضيق اللي هو البحر الأحمر، وبيشير هنا أيضا كناية عن الضيق في العالم. ويضرب اللجج في البحر، اللجج اللي هي الأمواج العاتية والمرتفعة، وتجف كل أعماق النهر، إشارة إلى عبور نهر الأردن في أيام يشوع، وتخفض كبرياء أشور، غرور دولة أشور، ويزول قضيب مصر، القضيب ده العصا اللي بيمسكها الملك في يده دليل الحكم، ويزول قضيب مصر، أي يزول ملك مصر. هنا المقصود ان ربنا سيفتح طرقا امام شعبه، سيجفف مياه النهر من امامهم، سيتخفض هامة اعدائهم. فهنا بيحمل معاني انتصار مباشر على الاعداء المحيطين، ومعنى ابعد الى امتداد الكنيسة لكل هذه الامم. واقويهم بالرب فيسلكون باسمه، يقول الرب. اقويهم بالرب بالروح القدس، روح القوة، زي ما قال لزروبابل: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه، يعني بمقتضى وصاياه ومشيئته، يقول الرب. يبقى هنا النبوات التي تحمل إحسانات الرب إلى شعبه هي بتحمل معنى مباشر عن حياتهم في وقتهم الحالي، وتحمل معنى أبعد عن كنيسة العهد الجديد، وإزاي ربنا هيسند الكنيسة وتمتد وتتكاثر وتمتلئ بالبركة كل البلاد من المؤمنين. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، آمين.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب الجحيم.

سفر القضاء. الأصحاح الرابع عشر. ونزل شمشون إلى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فصعد وأخبر أباه وأمه وقال: قد رأيت امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فالآن خذاها لي امرأة. فقال له أبوه وأمه: أليس في بنات إخوتك وفي كل شعبي امرأة، حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف؟ فقال شمشون لأبيه: إياها خذ لي، لأنها حسنت في عيني. ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب، لأنه كان يطلب علة على الفلسطينيين. وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطين على إسرائيل. فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة، وأتوا إلى كروم تمنة، وإذا بشبل أسد يزمجر للقائه، فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي، وليس في يده شيء، ولم يخبر أباه وأمه بما فعل. فنزل وكلم المرأة فحسنت في عيني شمشون. ولما رجع بعد أيام لكي يأخذها، مال لكي يرى رمة الأسد، وإذا دبر من النحل في جوف الأسد مع عسل، فاشتار منه على كفيه وكان يمشي ويأكل، وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكلا، ولم يخبرهما أنه من جوف الأسد اشتار العسل. ونزل أبوه إلى المرأة، فعمل هناك شمشون وليمة، لأنه هكذا كان يفعل الفتيان. فلما رأوه أحضروا 30 من الأصحاب فكانوا معه. فقال لهم شمشون: لأحاجينكم أحجية، فإذا حللتموها لي في 7 أيام الوليمة وأصبتموها، أعطيكم 30 قميصا و30 حلة ثياب، وإن لم تقدروا أن تحلوها لي تعطوني أنتم 30 قميصا و30 حلة ثياب. فقالوا له: حاجي أحجيتك فنسمعها. فقال لهم: من الآكل خرج أكل، ومن الجافي خرجت حلاوة. فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية في 3 أيام. وكان في اليوم السابع أنهم قالوا لامرأة شمشون: تملقي رجلك لكي يظهر لنا الأحجية، لئلا نحرقك وبيت أبيك بنار. ألا تسلبون دعوتمونا أم لا؟ فبكت امرأة شمشون لديه وقالت: إنما كرهتني ولا تحبني، قد حاجيت بني شعبي أحجية وإياي لم تخبر. فقال لها: هوذا أبي وأمي لم أخبرهما، فهل إياك أخبر؟ فبكت لديه 7 الأيام التي فيها كانت لهم الوليمة. وكان في اليوم السابع أنه أخبرها، لأنها ضايقته، فأظهرت الأحجية لبني شعبها. فقال له رجال المدينة في اليوم السابع

قبل غروب الشمس اي شيء احلى من العسل وما اكفى من الاسد. فقال لهم: لو لم تحرثوا على عجلتي لما وجدتم احجيتي. وحل عليه روح الرب فنزل الى اشقلون وقتل منهم 30 رجلا واخذ سلبهم واعطى الحلل لمظهر الاحجي. وحمي غضبه وصعد الى بيت ابيه. فصارت امرأة شمشون لصاحبه الذي كان يصاحبه.

الأصحاح الخامس عشر. وكان بعد مدة في أيام حصاد الحنطة أن شمشون افتقد امرأته بجدي معزن، وقال أدخل إلى امرأتي إلى حجرتها، ولكن أباها لم يدعه أن يدخل. وقال أبوها إني قلت إنك قد كرهتها فأعطيتها لصاحبك، أليست أختها الصغيرة أحسن منها؟ فلتكن لك عوضا عنها. فقال لهم شمشون إني بريء الآن من الفلسطينيين إذا عملت بهم شرا. وذهب شمشون وأمسك 300 ابن آوى وأخذ مشاعل وجعل ذنبا إلى ذنب، ووضع مشعلا بين كل ذنبين في الوسط، ثم أضرم المشاعل نارا وأطلقها بين زروع الفلسطينيين فأحرق الأكداس والزرع وكروم الزيتون. فقال الفلسطينيون من فعل هذا؟ فقالوا شمشون صهر التمي، لأنه أخذ امرأته وأعطاها لصاحبه. فصعد الفلسطينيون وأحرقوها وأباها بالنار. فقال لهم شمشون ولو فعلتم هذا فإني أنتقم منكم وبعد أكف. وضربهم ساقا على فخذ ضربا عظيما، ثم نزل وأقام في شق صخرة عيطم. وصعد الفلسطينيون ونزلوا في يهوذا وتفرقوا في لحي. فقال رجال يهوذا لماذا صعدتم علينا؟ فقالوا صعدنا لكي نوثق شمشون لنفعل به كما فعل بنا. فنزل 3000 رجل من يهوذا الى شق صخرة عيطم وقالوا لشمشون اما علمت ان الفلسطينيين متسلطون علينا؟ فماذا فعلت بنا؟ فقال لهم كما فعلوا بي هكذا فعلت بهم. فقالوا له نزلنا لكي نوثقك ونسلمك الى يد الفلسطينيين. فقال لهم شمشون احلفوا لي انكم انتم لا تقعون علي. فكلموه قائلين كلا، ولكننا نوثقك ونسلمك الى يدهم وقتلا لا نقتلك. فاوثقوه بحبلين جديدين واصعدوه من الصخرة. ولما جاء الى لح صاح الفلسطينيون للقائه، فحل عليه روح الرب، فكان الحبلان اللذان على ذراعيه ككتان احرق بالنار، فانحل الوثاق عن يديه، ووجد لحي حمار طريا، فمد يده واخذه وضرب به 1000 رجل. فقال شمشون بلحي حمار كومة كومتين، بلحي حمار قتلت 1000 رجل. ولما فرغ من الكلام رمى اللحي من يده ودعا ذلك المكان رمة لحي. ثم عطش جدا فدعا الرب وقال انك قد جعلت بيد عبدك هذا الخلاص العظيم، والان اموت من العطش واسقط بيد الغلف. فشق الله الكفة التي في لحي فخرج منها ماء فشرب، ورجعت روحه فانتعش. لذلك دعا اسمه عين هقوري التي في لحي الى هذا اليوم. وقضى لإسرائيل في أيام الفلسطينيين 20

الأصحاح السادس عشر. ثم ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها، فقيل للغزيين قد أتى شمشون إلى هنا، فأحاطوا به وكمنوا له الليل كله عند باب المدينة، فهدأوا الليل كله قائلين عند ضوء الصباح نقتله. فاضطجع شمشون إلى نصف الليل، ثم قام في نصف الليل وأخذ مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعها على كتفيه، وصعد بها إلى رأس الجبل الذي مقابل حبرون. وكان بعد ذلك أنه أحب امرأة في وادي سورق اسمها دليل، فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وقالوا لها تملقيه وانظري بماذا قوته العظيم وبماذا نتمكن منه لكي نوثقه لإذلاله، فنعطيك كل واحد 1,100 شاقل فضة. فقالت دليلة لشمشون أخبرني بماذا قوتك العظيمة وبماذا توثق لإذلالك. فقال لها شمشون إذا أوثقوني 7 أوتار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس. فأصعد لها أقطاب الفلسطينيين 7 أوتار طرية لم تجف فأوثقته بها، والكمين لابث عندها في الحجرة. فقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون، فقطع الأوتار كما يقطع فتيل المشاقة إذا شم النار، ولم تعلم قوته. فقالت دليلة لشمشون ها قد ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني الآن بماذا توثق. فقال لها إذا أوثقوني بحبال جديدة لم تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. فأخذت دليلة حبالا جديدة وأوثقته بها، وقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون، والكمين لابث في الحجرة. فقطعها عن ذراعيه كخيط. فقالت دليلة لشمشون حتى الآن ختلتني وكلمتني بالكذب، فأخبرني بماذا توثق. فقال لها إذا ضفرت 7 خصل رأسي مع السدى، فمكنتها بالوتد وقالت له الفلسطينيون عليك يا شمشون، فانتبه من نومه وقلع وتد النسيج والسدى. فقالت له كيف تقول أحبك وقلبك ليس معي، هوذا 3 مرات قد ختلتني ولم تخبرني بماذا قوتك العظيم. ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم وألحت عليه ضاقت نفسه إلى الموت، فكشف لها كل قلبه وقال لها لم يعلو موسى رأسي لأني نذير الله من بطن أمي، فإن حلقت تفارقني قوتي وأضعف وأصير كأحد الناس. ولما رأت دليلة أنه قد أخبرها بكل ما بقلبه أرسلت فدعت أقطاب الفلسطينيين وقالت اصعدوا هذه المرة فإنه قد كشف لي كل قلبه. فصعد إليها أقطاب الفلسطينيين وأصعدوا الفضة بيدهم وأنامته على ركبتيها، ودعت رجلا وحلقت 7 خصل رأسه وابتدأت بإذلاله وفارقته قوته. وقالت الفلسطينيون عليك يا شمشون، فانتبه من نومه وقال أخرج حسب كل مرة وأنتفض، ولم يعلم أن الرب قد فارقه. فأخذه الفلسطينيون وقلعوا عينيه ونزلوا

به إلى غزة وأوثقوه بسلاسل نحاس، وكان يطحن في بيت السجن، وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلق. وأما أقطاب الفلسطينيين فاجتمعوا ليذبحوا ذبيحة عظيمة لداجون إلههم ويفرحوا، وقالوا: قد دفع إلهنا ليدنا شمشون عدونا. ولما رآه الشعب مجدوا إلههم، لأنهم قالوا: قد دفع إلهنا ليدنا عدونا الذي خرب أرضنا وكثر قتلانا. وكان لما طابت قلوبهم أنهم قالوا: ادعوا شمشون ليلعب لنا، فدعوا شمشون من بيت السجن فلعب أمامهم وأوقفوه بين الأعمدة. فقال شمشون للغلام الماسك بيده: دعني ألمس الأعمدة التي البيت قائم عليها لأستند عليها. وكان البيت مملوءا رجالا ونساء، وكان هناك جميع أقطاب الفلسطينيين، وعلى السطح نحو 3000 رجل وامرأة ينظرون لعب شمشون. فدعا شمشون الرب وقال: يا سيد الرب اذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط، فأنتقم نقمة واحدة عن عيني من الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان البيت قائما عليهما، واستند عليهما، الواحد بيمينه والآخر بيساره. وقال شمشون: لتمت نفسي مع الفلسطينيين. وانحنى بقوة فسقط البيت على الأقطاب وعلى كل الشعب الذي فيه، فكان الموت الذين أماتهم في موته أكثر من الذين أماتهم في حياته. فنزل إخوته وكل بيت أبيه وحملوه وصعدوا به ودفنوه بين صرعة وأشتاؤول في قبر منوحة أبيه، وهو قضى لإسرائيل 20 سنة.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. في ظل الأحداث اللي بتمر بها الكنيسة مهم جدا أن الإنسان يكون عارف الطريق الذي يسلك فيه، لأن دايما عدو الخير عايز يخلينا نتصرف بفكره هو، ونلاقي لما جه عشان يجرب السيد المسيح على الجبل يقول له كده: أنا مستعد أعطيك ممالك هذا العالم، عشان ممالك العالم دي دفعت إلي، بس بشرط إنك تخر وتسجد لي. المسيح قال له: اذهب عني يا شيطان، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعب. والشيطان هنا كان عايز المسيح ياخد الفكر منه، ودي كان حاجة بيعملها الشيطان كتير، إنه عايز الناس تمشي حسب فكره وحسب قانونه وحسب معاملاته وقوانين. فنلاقي حادثة عجيبة تحصل في مدينة فيليبي، نلاقي جارية بها روح عرافة، جارية فيها شيطان، شيطان ده روح عرافة. ففضلت ماشية ورا بولس والناس اللي معاه وتقول: هؤلاء الناس هم الذين ينادون لكم بكلمة الخلاص. طب كلام حلو، الجارية اللي فيها روح عرافة دي والشيطان ده بيتكلم كلام حلو، ده بيشهد لبولس والناس اللي معاه ان هم دول رجال الخلاص. ايه الخطورة في كده؟ فيقول بولس: دجر وانطهر الروح النجس، ولما لقى اللي ما يعني اصحاب الجارية دول ان مواليها يعني لقوا ان مكسبهم ضاع هيجوا المدينة على بولس. الشيطان لما لقى تجربته ما نفعتش هيجي المدينة على ايه؟ على بولس، وضربوهم واهنوهم. طب كان ايه فكر الشيطان؟ الشيطان كان عايز بيقول كلام صح في الاول عشان نصدق هذا الكلام، وبعد كده يقول كلام الايه؟ الكذب، ويقول كلام الضلال، فنفضل برضو ايه؟ نصدق. وعشان كده نلاقي ان العالم عمر ما يبقى له طريق واضح ولا رأي واضح ولا رأي واحد، نلاقي العالم دايما متقلب. والقديسين اكتشفوا هذا الكلام واكتشفوا حيلة الشيطان، عشان كده كانوا يهربوا من المديح، ويقولوا الإنسان أسهل له إنه يحتمل الإهانة

ان هو يحتمل المديح. الانسان يحب ان هو يمدح، كل انسان فينا يحب ان هو يمدح قدام الناس. عشان كده احتمال المديح صعب، ما كانوش يسمحوا ابدا لحد ان هو ايه يمدح، عشان عارفين الشيطان النهارده يمدح وبكره ايه يذم. ونفس الناس اللي مدحوا هم نفس الناس اللي يذموا، ونفس الناس اللي دخلوا أورشليم وقعدوا يهللوا ويقولوا وصلنا لابن داود خلصنا، هم نفسهم اللي قالوا لبيلاطس اسلوبه اسلوبه دموا علينا وعلى أولادنا. عشان كده المسيح ما كانش بيزغل العينيه أو ما كانش يفرح بأن الناس متجمعة حواليه وعمالين يهتفوا له، ما كانتش دي في حسابات المسيح إطلاقا. في حسابات العالم العدد مهم جدا، في حسابات العالم العدد مهم جدا. عشان كده نلاقي العالم دايما وأهل العالم يفتخروا بالعدد، يفتخروا بالعدد ويفتخروا بالعزوة ويفتخروا بالأغلبية ويقولوا هي دي قوتنا، هي دي قوتنا العزوة والأغلبية والعدد والهيجان والتجمعات، دي صورة أهل العالم. لكن المسيح ما كانش كده. يعمل معجزة إشباع الجموع ويلاقي الناس كلها جاية تجري وتسأل عليه أنت فين؟ أنت فين؟ ده احنا بندور عليك. يقول لهم أنتوا بتدوروا على إيه؟ على الخبز البائد، بتدوروا على الطعام البائد، أعمالوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. ويدخل في مناقشة معاهم طويلة ويقول لهم ده انتوا كل اللي عايزينه مجد العالم. ويقول كده في نهاية المعجزة في إنجيل يوحنا: لما علم يسوع أنهم مزمعون أن يأتوا ليختطفوه ويجعلوه ملكا انصرف من هناك ومش وراح الجبل يصلي. طب يا رب ده يقول دي بقيت خطة الشيطان اللي بدأها في الجبل، انه عايز يخليني رئيس العالم وانا مش عايز اكون رئيس العالم، عايز يخلي المملكة مملكة أرضية كبيرة. اللي بيدور عليها اهل العالم دوروا على مملكة ويدوروا على أغلبية ويدوروا على شعوب ويدوروا على بلاد ويدوروا على أمة كبيرة يفتخروا بيها. مش ده فكر المسيح. ويقف قدام بيلاطس يقول له مملكتي ليست من هذا العالم. عشان كده رسل المسيح وخدام المسيح كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يمشوا وراه، يقول وضع لنا مثالا لكي نتبع ايه خطواته. هنلاقي بولس الرسول يقول كده ايه: نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ. واعتقد ان ده الموقف بتاع الكنيسة دلوقتي، نشتم فنبارك. ناس طلعة تشتم وناس طلعة تهيج وناس طلعة تعمل، ايه موقفنا؟ موقف الكنيسة؟ يقول لا، احنا مش موقف الكنيسة، احنا موقف المسيح. المسيح لو موجود في الوقت ده وهو اللي بيتشتم هيعمل ايه؟ كان يشتم ولا يشتم عوضا. فبولس الرسول يقول كده: نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز، يفترى علينا فنعز. زي الناس اللي طلعت تفتري علينا، والأحاديث اللي كلكم سمعتوها اللي كلها افترى. نعمل ايه؟ نقف نوعز زي ما احنا واقفين نوعز دلوقتي، ونشوف بولس يقول نتضايق فلأجل تعزياتكم. فان كانت الكنيسة ورجال الكنيسة دلوقتي في ضيق، فده لأجل تعزياتنا، عشان ده يقول لينا احنا خلاص. ويقول كده في الكاثوليكون، وكأن القراءات كلها طبعا بولس بيتكلم عن الضيقات اللي شافها، يقول حتى أيسنا من الحياة. طبعا احنا لسه ما وصلناش
للدرجة دي.

نشكر ربنا، ربنا عارف ضعفنا فما بيسمحش غير بتجربة على قدنا. ولكن حتى لو وصلت لهذا الحد فيقول كده: وكان لنا في أنفسنا حكم الموت

الفكر ده اللي نواجه به العالم. مهم قوي الفكر ده، واحنا بنقول رد فعلنا هيكون ايه على العالم. اولاد الله، ابن الله لا يخطئ. مش هطلع زي واقول زي ما بيقول هو، هقول كيتو كيتو كيتو، لا لا لا لا لا. اولاد الله ظاهرون واولاد ايه الشيطان. كل من لا يصنع البر فليس من الله، وكذا من لا يحب اخاه. كلام جميل. كل من لا يصنع البر فليس هو من الله، وكذا من لا يحب ايه اخاه. عشان كده ده مقياس، مقياس لينا احنا اولاد الله. هل احنا قلبنا مفتوح بالحب للي بيشتمونا واللي بيفتروا علينا واللي بيقولوا علينا كلام مش مظبوط واللي بيقتلونا؟ قلبنا مفتوح لهم بالحب؟ ده شرط، شرط اساسي ان احنا نحب الاخوة. هذا الوعد الذي سمعتموه من البدء أن تحبوا بعضكم بعضا، ليس كما كان قايين وقتل أخاه. ولماذا قتلوا؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه كانت برة. كلام الإنجيل جميل، كلام الإنجيل واضح. قايين قتل أخوه، أم قتل أخوه زي كده. قايين لما أم قتل سبعة يوم عيد الميلاد في نجع حماد، قتل أخوه. قتلهم ليه؟ كانوا بيعملوا حاجة وحشة؟ ناس مصلين القداس، طالعين من القداس، اعمالهم حلو. طب وقايين قتل ليه اخوه؟ اعماله شريره، ما بيحبش، مفيش في قلبه محبه، يبقى ده مش من الله. انا مش بقول كده عشان اهاجمه، لكن انا بقول كده علشان احنا. انا ماليش دعوه بردود افعال الاخرين، لكن يهمني قوي رد فعلي انا هيكون ايه. رد فعلنا احنا هيكون ايه؟ رد فعل المسيح هيكون ايه؟ واحنا كأولاد المسيح رد فعلنا هيكون ايه؟ ان احنا نحب الاخوة، ان احنا نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز. طب ده كده يبقى منتهى الضعف يعني؟ ده احنا نبقى مهزأة في وسط الناس. يقول لا. ليه؟ التلاميذ 12 واللي تلمزوهم واللي عملوهم يعني واللي آمنوا يوم 50 3000، ازاي دول يغيروا العالم؟ وازاي دول يغيروا مفاهيم العالم؟ وازاي دول يغيروا قلب العالم؟ ازاي دول يدخلوا جوه الدولة الرومانية بكل عتيها، والدولة اليونانية بكل ثقافتها وفلسفتها وديانتها، ويغيروا وجه العالم؟ غيروا وجه العالم بإيه؟ بالحب، بوصية الإنجيل، بالكلام اللي احنا بنسمعه دلوقتي من الإنجيل. غيروا العالم، غيروا العالم وفتحوا المسكونة لا بسيف ولا برمح. يقول له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس. ده داود يقول لجلياط، أما أنا آتي إليك باسم رب الجنود، باسم رب الايه الجنود. وان كان في العهد القديم يعني كان في القتل الحقيقي ده كنوع من اظهار يعني او الحفاظ على الكيان بتاع دولة اسرائيل، لكن الموضوع اختلف تماما من بعد المسيح. ولما بطرس شد سيفه عشان وقطع اذن عبد رئيس الكهنة، المسيح وبخه وانتهر. قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله؟ من ياخذ بالسيف بالسيف ايه؟ يؤخذ. اما انت ايه طريقتك يا يسوع؟ خد ودن الراجل العبد ده وابرأه. طب ده انت يا رب دخل على الصليب وعارف ان هم هيصلبوك. يقول ده ابني وانا هشفيه بالحب. والناس دول هشفيهم بالحب. الناس دول مرضى الكراهية ومرضى العالم. عشان كده بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس يقولوا إيه؟ يقول احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكائد إبليس.
زي ما سمعت.

معنى يعني بعض الناس احنا بنصلي لهم ان ربنا ينور عليهم يقول لك ان الأديرة مليانة أسلحة والكنائس مليانة أسلحة. ده بولس الرسول يقول كده ايه؟ فإن محاربتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. عشان كده أحبائي احنا ملناش مشاكل مع حد، ومش محتاجين ومش عايزين ان احنا نقتل حد. برضو هذا الشخص قال لك الأنبا بشوي بيقول استشهاد، استشهاد يعني ايه؟ يعني هيقوم المسيحيين يموتوا المسلمين ويقوموا يحاربوهم. الراجل بيقول كده ايه ده؟ ده فكر العالم، ده المفاهيم الملخبطة، المفاهيم المشوهة اللي بيحطها العالم في أولاده. لهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. طب إحنا بقى سلاحنا إيه؟ سلاحنا إيه؟ اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. نتقابل مع الباطل إزاي؟ بالحق. نواجه الباطل إزاي؟ بالحق. وبيلاطس وقف قدام يسوع يقول له ايه هو الحق؟ مين هو الحق؟ مش شايف الحقيقة قدامه. المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة. فنواجه الباطل بايه؟ بالحق، بالمسيح، ان احنا نتمسك في المسيح. لابسين درع البر. الدرع ده اللي كان بيتلبس في منطقة الصدر هنا والبطن. لابسين درع البر. الحياة البارة هي اللي تقدر تقف ضد مكائد إبليس. حياة البر اللي في المسيح ليه؟ لأن العالم كل حياته ملخبطة، حتى مفاهيمه ملخبطة. مفاهيمه عن الفرح، الفرح بتاع العالم، فرح الجسد. عشان كده دي من حاجات مهمة قوي ناخد بالنا منها في أفراحنا. لو بقينا حسب أفراح العالم، فين بقى درع البر؟ فين درع البر؟ حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. سكتنا ماشية في وصايا ربنا، بنمشي في وصايا ربنا ما بنحيدش عنها. حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشريرة الملتهبة نارا. في هياج العالم ضدنا نقف بإيمان. جحزي تلميذ إليشع النبي وهم عايشين في الجبل فوق، لقى الملك بتاع أرام بعت جيوش كبيرة جدا حوطت الجبل كله. تخيلوا لما جيش حوط الجبل حاجة كده بتاع 3000 واحد، فاضطرب وراح قال له إلحق شوف اللي بيحصل لنا. طب وانت إليشع مش خايف؟ يقول ترس الإيمان. يقول له يا رب افتح عينين الصاب ليرى، فيلاقي الجبل مليان مركبات نارية، ويقول له الذين معنا أكثر من الذين علينا. وبولس الرسول بيقول كده بالإيمان قهروا ممالك، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار. بالإيمان، بالإيمان. فيقول حاملين فوق الكل إيه؟ ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة نارا، وخذوا خوصة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. أسلحة محاربتنا روحية، بس المهم إن احنا نهتم بيها. هل سيف الروح بتاعنا اللي هو كلمة الله فعلا حاسين إن هو سلاح في أيدينا؟ حاسين إن كلمة ربنا كده قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح؟ هو ده سلاح الله الإيه؟ الكامل. مش الأديرة اللي مليانة أسلحة ومليانة متفجرات ومليانة، ده فكر العالم وفكر أولاد العالم. لهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. عشان كده أحبائي
إن كنا أولاد الله

0: فلنا الأسلحة الروحية. إن كنا أولاد الله نفكر بفكر الله، إن كنا أولاد الله حنكون من الله، وكل من لا يصنع البر ليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. فهي دي رسالتنا، وهو ده رد فعلنا، وهي دي مفاهيمنا المظبوطة. ما العالم يقول لك تحب قريبك وتبغض عدوك، طب وانت يا رب بقى يقول لا احب اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم. بعد ما سمعنا كلام زعلنا وضايقنا وتنشنا وبتاع، هل وقفنا نصلي من اجل الناس اللي اساءوا الينا؟ هل وقفنا نصلي من أجل الناس اللي عملوا مظاهرات وشتمونا؟ هل وقفنا نصلي من أجل الناس دول ونقول له يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، زي ما عمل استفانوس لما صروا بأسنانهم عليه وخطفوه من المجمع، ووقف المجمع كله يرجمه، وقف يقول له يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، وقف يصلي لأجل الذين إيه يموتوه مش يسوقوا إليه. فكانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة قيامة من الأموات. كانت النتيجة أن واحد ميت، واحد إرهابي اسمه شاول الطرسوسي، جرى له إيه؟ اتنخس في قلبه بصلاة استفانوس وآمن. عشان كده أحبائي، لو إحنا ماشيين حسب كلمة الإنجيل هنلاقي ناس كتير قوي من اللي واقفين يهاجموا بيتنافسوا في قلوبهم بوقفة الصلاة وبعمل المحبة وبرد فعلنا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز. هتحول قلوب كتيرة، هتنور عينين كتيرة، هتخلي النور اللي فينا ينفجر زي ما بيقول كده في سفر أشعياء. النور ده يعني يظهر ويبان، بلاش كلمة ينفجر عشان ما يقولكش حاجة، النور يظهر ويبان ويطلع كده وينور والناس كلها تشوف النور اللي فينا. أنتم نور العالم، أنتم النور بتاع المسيح. المسيح عايز ينور القلوب والضلمة اللي في الناس دي، وإحنا اللي معطلين النور ده. ربنا يدينا كلنا نعمة ويدينا بركة ويدينا فكر المسيح اللي بيه نظهر للعالم نور المسيح لإلهنا. كل مجد وكرامة من الآن.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من

بليلك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا المحرقات.

شو هيسنين انا الليل يا الليل يا خنفران بيوت مبشيرين بابن ومائث وبنوت نوت تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب يا كل الأرض سبح الرب وباركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجده وبين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا مهوب على كل الآلهة لأن كل آلهة الأمم شياطين أما الرب فصنع السماوات جلال البهاء قدامه الطهر والجمال العظيم في قدسه قدموا للرب يا جميع أبوات الأمم قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا لإسمه احملوا الذبائح وادخلوا دياره اسجدوا للرب في دياره المقدسة فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع يدين الشعوب الاستقامة فلتفرح السماوات وتبتهج الأرض ليعج البحر وكل ملئه تفرح البقاع وكل ما فيها حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب لأنه يأتي ليدين الأرض.

الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسيه، النار تسبق فتسلك أمامه، وبلهيب تحرق أعداءه الذين حوله، أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتزلزلت، ذابت الجبال مثل الشمع من قدام وجه الرب، من قدام وجه سيد الأرض كلها، أخبرت السماوات بعدله، عاينت جميع الشعوب مجده، يخزى جميع الساجدين لمصنوعات الأيادي المفتخرين بأصنامهم، اسجدوا لله يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت، وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض، ارتفعت

محب الرب بغدو الشر، لأن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة. نور أشرق للصديقين وأفرح للمستقيم القلوب. افرحوا.

سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. أحيت له يمينه وذراعه القدوسة. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعها خلاص إلهنا. هللوا للرب يا كل الأرض.

أبوك القرن هللوا أمام الرب الملك ليعج البحر وكل ملئه المسكون وكل الساكنين فيها تصفق جميع الأنهار.

الشيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في سهيون ومتعال على كل الشعوب، فليعترفوا لاسمه العظيم لأنه مرهوب وقدوس. كرامة الملك أن يحب العدل، أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفع الرب إلهنا، اسجدوا لموت قدميه فإنه قدوس. موسى وهارون في كهنته وصموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم. بعمود الغمام كان يكلمهم لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا، اسجدوا في جبله المقدس فإن

بالفرح، ادخلوا أمامه بالتهليل، اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا وليس نحن، نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديوره بالتسابيح، اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب صالح هو وإلى الأبد رحمته.

رحمة وحكما أسبحك يا رب وأترنم لك وأتفاهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس صانع المعصية أبغضت، لم يلصق بي قلب معوج، وعندما يلاني الشرير عني لم أكن أعلم، والذي يختاب قريبه سرا كنت أطارده، المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أكن أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي

اجلسهم معي أسالك في الطريق بالعيب هذا كان يخدمني المتكبر لم يسكن في وسط بيتي المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيني في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض.

اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصاك ويرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا يقضي بين الأمم يملأهم جسسا. يسحق رأس كثيرين على الأرض في الطريق.

أعترف لك يا رب من كل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم، عظيمة هي أعمال الرب ومشيئاته كلها مفحوصة. الشكر عظيم البهاء لعمله وعدله دائم إلى أبد الأبد. ذكر جميع عجائبه، رحيم هو الرب ورؤوف، أعطى طعاما لأتقياءه، يذكر إلى الدهر ميثاقه، خبر شعبه بقوة أعماله ليعطيهم ميراث الأمم. أعمال يديه حق وعدل، كل وصاياه صادقة ثابتة إلى دهر الدهور، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد. اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة الرب، والفهم الصالح لكل من يعمل به، وتسبحته

وبال الرجل الخائف الرب ويهوى وصاياه جدا، يقوى نسله على الأرض جيل المستقيمين. يبارك مجد وغنى في بيته، وبره يدوم إلى الأبد. نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، رحيم الرب الله ورؤوف وبار. صالح هو الرجل الذي يترأف ويقرد ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر. ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، ولا يخشى من خبر السوء، قلبه مستعد متبع.

قتل المساكين بره يدوم إلى دهر الدهور، يرتفع قرنه بالمجد الخاطي يبصر فيغتاظ، ويصر بأسنانه ويذوب شهوة الخاطئ.

سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغارب.

باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم وفوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي.

أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذن إلي فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني. ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي. الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم، الذي يحفظ الأطفال هو الرب، تواضعت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي، خلص نفسي من الموت.

0: زقصاس يوسف سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا ها هنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعام لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة.

واسعة، وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح، ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي واضئ فهمي، واجعلني شريك النعمة أسرارك المحيا. كيما إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا لبهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح.

البتول لأجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت الموت موتك، أزهرت الأيام بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي مخلص الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء، ولا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك، ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل.

لما أبصر لص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء

0: كما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض مليئتان بمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: أبد آمين.
1: يا الله الآب، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلاتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين الحقيقيين لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصافي القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الردية كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه الموحي، واقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأندشنود الثالث، أقدم لكم قوة الحياة الروحية في محاضرة يوم الأربعاء المبارك المصدر 14/8/1991.
3: باسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا كلمتكم في الأسابيع الماضية عن بعض الصفات البارزة في الحياة الروحية، زي مثلا العمق، حياة الانتصار، النجاح. وأريد أن أكلمكم اليوم عن صفة أخرى بارزة في الحياة الروحية وهي القوة. الإنسان الروحي إنسان قوي، ونقصد قوي روحيا. الإنسان الروحي إنسان قوي ليه؟ لأنه صورة الله ومثاله، والله قوي، مفيش أقوى من ربنا، فلازم أولاد الله يكونوا أقوياء مثله. والإنسان اللي على صورة الله ومثاله لازم يكون إنسان قوي. قيل عن الله ان هو لبس القوة وتمنطق لها، وقيل عنه ايضا تقلب سيفك على فخذك ايها الجبار، استله وانجح واملك. مفروض اولاد الله يكونوا بالشكل ده. واحنا بنقول الثلاث تقديسات، بنقول قدوس الله القدوس القوي.

أحسن بعض الناس يفتكروا حياة التواضع المسيحي وحياة الوداعة المسيحية أن الإنسان يكون إنسان ضعيف. لا، لابد أن تكون إنسانا قويا، لأنك صورة الله ومثاله وصورة الله القوي. وبنقول في المزمور: يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد بل أحيا. بالقوة بتاعت ربنا، ربنا بيقول: لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي يقول رب الجنود، لأن روحه هي مصدر القوة والقدرة. والإنسان الذي يعمل فيه روح الله لابد يكون إنسان قوي، لأن السيد المسيح بيقول: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. فالإنسان الذي ليس هو قويا في حياته يبقى لا يعطي فرصة للروح القدس انه بيعمل فيه، لان اذا كان الروح القدس بيعمل فيه لابد يكون انسان قوي. السيد المسيح ساب الكنيسة في ايدي 12 واحد قوي، نشروا الايمان في العالم كله. الانسان الروحي قوي لانه صورة الله القوي، والانسان الروحي قوي لان الله يعمل فيه. ما دام يعمل فيه يبقى بيعمل فيه بقوة. بولس الرسول بيقول: الذي يعمل في بقوة. عشان كده ربنا قال للتلاميذ: لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. لذلك كل من يحيط بالله يكون قويا. ملائكة الله في منتهى القوة. ده داود النبي في مزمور 103 يقول: باركوا الرب يا ملائكته المقتدرون قوة. المقتدرون ايه؟ قوة. ملك واحد خذ جيش تنحريب 185,000، قوة جبارة. ملك واحد أهلك الأبكار كلها، قوة. ملاك نجى بطرس من السجن، وملاك نجى بولس من السجن. دخل السجن السلاسل وقعت، قوة جبروت. ملاك بحرج الحجر اللي ما يقدرش عليه عدد كبير من الرجال، قوة في كل حاجة، حتى قوة في الطاعة. يقول لك الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه، مجرد حتى في سؤال لاهوتي كان بيسألوه بعض رجال اللاهوت: هل الملاك حينما ينتقل يقطع وسطا؟ عارفين يعني ينتقل يقطع وسطا؟ يعني لما الملاك مثلا ينزل من السماء للأرض، هل يقطع الوسط اللي بين السماء والأرض، ولا في لحظة تلاقيه في الأرض؟ تقول لي ازاي؟ اقول لك بسيط. زي ما انت فكرك وانت قاعد هنا ممكن فكرك ينتقل الى اوروبا ولا يعبر البحر الابيض ولا حاجة، تبص تلاقي فكرك في لحظة بقى في اوروبا. لكن دول ارواح، في لحظة تبص تلاقيه انتقل من سماء الارض، قوة جبروت. لما ربنا يقول لملاك على الامر هينفذه بقوة وجبروت. لذلك لما ربنا اعطى هذه القوة للتلاميذ قيل ان ملكوت الله قد اتى بقوة

بسرعة. انتشار عجيب عجيب عجيب عجيب. كنيسة كده تتأسس في 35 سنة تلاقي وصلت من الشرق الأوسط لأسبانيا غربا، لمصر وليبيا جنوبا، لبلاد ما بين النهرين وإلى الهند شرقا. إيه كل ده؟ لآسيا الصغرى شمالا. كل ده في 35 سنة. قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. ربنا اختار ضعفاء العالم لكن القوة من الله نفسه، مش زي الاخ ده اللي بيقول انا بطل انا ملك. لا، القوة من ربنا. انا انسان ضعيف، اختار ربنا ضعفاء العالم واخذ بهم الاقوياء، لان القوة هي من الله. قوتي هو الرب. واحنا لما بنتكلم عن ربنا نقول له لان لك الملك والقوة. وفي تسبحة اسبوع الالام بنقول له سوك تاتي جوم ننفئون بسموه، سوك تاتي جوم، لك القوة، ليك القوة، ربنا وليه القوة، ليه القوة اللي بتصنع العجائب والآيات والقوات، والقوة دي بيديها لأولاده برضه، ليه القوة اللي تمشي على البحر، يقول يدوس على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه هو يسكتها، ربنا ليه القوة. وكل اللي يعيشوا مع ربنا يبقوا أقوياء. لكن نبص نلاقي ناس غلابة لا حول له ولا قوة، ويقول لك أنا بتاع ربنا. بتاع ربنا إزاي؟ ده بتاع ربنا يبقى الروح القدس اداك قوة، اداك قوة. لما الملاك بشر بميلاد يوحنا المعمدان قال انه هيشتغل بقوة ايليا، بروح ايليا وقوته، ان ايليا كان قوي. ده ايليا في يوم واحد خلص البلد كلها من 850 من الانبياء الكذبة، انبياء البعل وانبياء السوالف. 850 في يوم واحد قال هاتوهم هاتوهم، لا يبقى منهم واحد. هو ايليا كان قوي قوي حتى في تعاملاته، تنزل نار من السماء تاكل 50. اقول له لا، خليك ضعيف ومشي جنب الحيطه عشان تبقى انسان بتاع ربنا. لا، اولاد الله لازم يكونوا اقوياء، بس اقوياء بطريقه روحيه. القوه في المسيحيه ليست العنف، وليست السيطره، وليست الضغط على الناس، وليست احتقار الاخرين. لا، القوة هي القوة الروحية. القوة هي ايه؟ هي القوة الروحية. وليست هي قوة الدهاء والحيلة. الحية كانت احيا الحيوانات البرية، لكن مش هي دي القوة. القوة هي القوة الروحية اللي تكون عند اولاد الله. القوة التي بدأت ببدء المسيحية وحتى في العهد القديم ربنا كان بيدي قوة عجيبة أولاده في العهد القديم. موسى النبي كان إنسان يعني زي ما قال أغلى في الشفتين، ليس صاحب كلام لا اليوم ولا أمس ولا قبل من أمس، ومع ذلك كان بيخاف منه فرعون. كان قوي، إنسان قوي، يضرب الصخرة تنزل مية، يضرب البحر يتفلق نصين، حاجة مش معقولة. عصا موسى كانت في ايده قوة، لكن قوة ايه؟ قوة من الله. ما اقولش انا قوي، لا، انا راجل ضعيف، لكن الله الذي يعمل في الضعفاء يعطي قوة، هو يعطي قوة وخلاص. موسى ما كانش بس قوي في معجزاته وآياته، ده كان قوي في كل حاجة. كان قوي في احتماله، احتمل شعب غليظ الرب.

العقبة خاص الطباع 40 سنة يتذمروا عليه ويتمردوا عليه ويطلبوا طلبات وحاجة مش معقولة. يغيب عنهم 40 يوم يلاقوهم عبدوا العجل الذهبي. شعب ربنا نفسه قال له اتركني وانا افنيهم. قال له لا تفنيهم ازاي، ايه دي ايه قوة الاحتمال العجيبة دي اللي عند موسى. عشان كده قيل عنه في عدد 12:3 وكان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض. كان قوي في معجزاته وكان قوي في احتماله. وايضا كان موسى قويا في نفسيته، يعني مش من النوع اللي يتهز. يعني جم على البحر الاحمر، البحر موجود قصاد من هنا وفرعون بيجري بمركباته والشعب ابتدى يتهز يرتعش. قالوا له عشان ما فيش قبور في مصر ولا ايه جاي تموتنا في البريه؟ قال لهم ابدا، خفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ايه القوه العجيبه في النفسيه؟ مش من النوع اللي يتهز من جوه ابدا مهما كان. ده فرعون كان هو اللي بيتهز منه، راجل كان قوي. ليه قوي؟ شاعر بان ايد ربنا معاه، شاعر بان ربنا هو اللي بيرشده، شاعر ان وعود ربنا معاه، فكان قويا في ايمانه. ايضا كان قوي في نفسيته، قوي في معجزاته، قوي في احتماله، كان قوي في ايمانه. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. بكل قوة ضرب البحر ومد رجله ودخل جواه. ايمان قوي. الانسان الروحي يكون قويا في كل شيء، لا يهتز ولا يضطرب ولا يخاف. ما هو أرمية وهو لسه فتى صغير ما كانش وصل الى هذا المستوى بعد، وكان من النوع اللي بيخاف. صدقوني موسى كان كده برضه في الاول، قال له اروح واقابلهم ازاي ويقولوا لي انت مين وربنا بتاعك ده مين وما اعرفش اقول هذا. ارميه برضه كان خايف وقال له انا ولد ما اعرفش اشتغل في الشغلانه دي. فربنا قال له لا ما تقولش انا ولد. ليه بقى؟ شوف ربنا قال له لا تخف من وجوههم لاني انا معك، يقول الرب لانقذك. قال له انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. بيقول الكلام ده لمين؟ للطفل ارميه. قال لا خليك قوي، اوعى تخاف منهم احسن يتابوك. وبعدين قال له ايه؟ قال له ها انا ذا قد جعلتك اليوم مدينه حصينه وعمود حديد واسوار نحاس على كل الارض لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعوب الارض فيحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك، يقول الرب لانقذك. هذه القوه، يحاربونك ولا يقدرون عليك. ليه؟ لاني انا معك. القوه كلها بتاعت ربنا معاك. ده الانسان اللي عنده ايمان بقوه ربنا، يقول له انا يا رب ضعيف انا مش قدهم، لكن ما دام قوتك معايا يحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك. أنا أجعلك مدينة حصينة وأسوار من حديد. اللي عنده أسوار من حجر بيبقى مبسوط، أما اللي عنده أسوار من حديد بيبقى إيه؟ لذلك نجد إن أولاد الله أولاد أقوياء من زمان، مش بس قوة العهد الجديد، العهد القديم برضه الله موجود فيه زي ما هو موجود في الجديد.

الله اللي بيعمل في العهد الجديد ما كان بيعمل في العهد القديم برضه. يعني واحد زي داود اهو كان شاب صغير لكن كان قوي، كان قوي، كان اقوى من شاول الملك، وكان بالحصوايا والمقلاع بتاعته اقوى من جميع رجال الجيش.

انا لا جاي بسيف ولا برمح، انا جاي باسم رب الجنود. ادي سبب قوة داوود، معاه اسم رب الجنود، معاه عشان كده مديله قوة. لما احنا نشعر ان مش موجود معانا ربنا وكلمة لاني انا معك ما تبقاش في ذاكرتنا، الواحد يضعف ويخاف ويضطرب. لكن اللي شعر ان ربنا معاه زي ما قال داوود، ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لاني انا معك. ازاي ده؟ لان رب معايا، اخاف من ايه؟ ان قام علي جيش ففي ذلك انا مطمئن. هنا بقى القوة الجوانية، القوة التي لا تخاف. منين ما تشعر انك خايف قول اما الروح الله العامل فيا انا مش مشترك معاه ولا ايه؟ فين الله القوي؟ فين صورة فين الإنسان اللي هو صورة الله ومثاله؟ يبقى خايف، يبقى مضطرب، يبقى ضعيف. إزاي؟ ده لا يخاف من الناس ولا يخاف من خطية. ليس لأنه قوي، لا، لأن الله اللي عامل فيه الله قوي. ده كلمة لطيفة جت في سفر أيوب، الله يغلبه لا الإنسان. الله يغلبه لا الإنسان. داود كان قوي القلب لا يخاف، وكان قويا أيضا في عمله. قيل عنه أن هو جبار بأس، مع أن اللي يشوفه يلاقيه كده واد أشقر مع حلاوة في العينين زي ما قال عنه، يعني منظر كده زي عروسة حلاوة كده، لكن هو جبار بأس، قلبه زي قلب اسد. خاف شبكه، واحد عيل صغير قد كده يهجم على جولياد وينش ايه بحصايه، حصايه ايه؟ وعلى الرغم من كده انا اتذكر اني في مره عاتبت أبي القديس العظيم داود النبي وقلت له يا داود واخد معاك خمس حصويات ليه؟ ما هي واحدة كفاية. وفعلا هو بأول حصواية انتصر، والأربع حصويات التانيين ربنا قال له ما لهمش لازمة، بس يعني أنا سبتهم لك كده لأنك مبتدئ في الشغلانة. ثاني مرة لو طلع لك جولياط آخر خد له حصواية واحدة وكفاية عليه، هو ما يحتملش أزيد من حصواية. أولاد الله أولاد أقوياء. الملك كان خايف، شاول الملك، لكن داوود قوي، قوي بربنا، مش قوي بشخصه، لا قوي بربنا. عشان كده قال قوتي هو الرب وقد صار لي ايه؟ خلاص. واحد زي بولس الرسول يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مش انا صاحب القوه، ده المسيح هو اللي هيقويني. استطيع كل شيء. مين يقدر يقول العباره دي؟ وبعد ما يعمل كل شيء يقول انا ما انا، لكن نعمه ربنا اللي عاملها فيا. القديس أنطونيوس الكبير كان يهجم عليه، ده عاش في مقبرة في الأول قبل ما يخش في البرية الجوانية. صور واحد يعيش في مقبرة، مين يقدر يعيش وجنبه العظام والجماجم وأرواح القديسين؟ حاجة مش سهلة، أو أي أرواح. وبعدين جم الشياطين يعني خوفوه ورعبوه وضربوه ضربة بالمليان، يعني ما تكون ضربة شطاني شوفوا تطلع ايه. فتعدل لهم وقال لهم ان كان ربنا اعطاكم سلطانا علي فمن انا حتى اقاوم الله، وان كان ربنا ما اعطاكوش سلطان ولا واحد فيكم هيقدر يأذيني، اضربوا زي ما انتوا عايزين، كان فيش واحد
فخافوا منه ومشوا.

قوي، قلبه قوي من جوه. في ناس بيتولدوا بقلوب قوية، وفي ناس بيجيلهم قوة القلب بحياة الإيمان التي يعيشونها مع الله. يبقى الإنسان قوي بالشكل ده، يستطيع كل شيء. وفي إنسان بيبقى قوي بوعود الله وكلمة الله الثابتة فيه. هل أكتب إليكم أيها الشباب لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. ده الإنسان القوي. شوف واحد زي ماري جرجس يقلب يانس عمل منشور اللي عن معاه إنجيل دموت واللي يخش كنيسة واللي واللي واللي واللي، والناس يبصوا للمنشور ده وخايفين. بص ماري جرجس وخدوا ومزعوا حته، هيعمل له ايه؟ لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. شخص قوي، قوي في ايمانه. الشهداء كانوا اقوياء. انا مش قادر اتصور باي طبيعه الام دي اللي يذبحوا اولادها الخمسه على حجرها وهي تقويهم في الايمان وتشجعهم على الاستشهاد. ايه القوة العجيبة دي؟ ايه قوة احتمال منظر اولادها بيجيبوا على هجرها؟ وايه قوة الايمان؟ وايه القوة اللي بتديها لاولادها؟ حاجة مش معقولة. كانوا ومش قوة عفوانة، لا المسيحية ما تعرفش قوة العفوانة، لكن تعرف قوة الايمان وقوة القلب وقوة الفكر وقوة الروح وقوة النفس وقوة العزيمة وقوة الإرادة. الناس اللي بيعملوا تدريب روحية وبينجحوا فيها بقوة، مهما كان التدريب صعب يجيله قوة من الأعالي من عند ربنا تسنده. وإن خاف قوة ربنا تبقى معاه، يقول له لا تخف لأني معك، زي ما قال لأرمية يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول السيد الرب. وزي ما قال لي يشوع بن نون، كلمة لطيفة خالص في يشوع الصح واحد، قال له برضو تشدد وتشجع ولا ترهب، كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك. وبعدين يقول له إيه ثاني؟ لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. إيه الكلام ده؟ ده كلام عجيب جدا. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. مش واحد حتة خطية صغيرة قد كده تهزه وتهز روحه وتهز مشاعره وتهز قلبه. إيه ده جرى لك إيه؟ حتة خطية صغيرة مش قادر عليها. شوفوا ربنا يقول لبولس الرسول في رؤية لما كان في تبشيره من أثينا راح لكورنثوس إلى آخر، قال الرب لبولس برؤية في الليل لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. ولا يقع بك أحد، زي ما قال لي يشوع لا يقف أحد في وجهك كل أيام حياتك، أنا معك مدام أنا معك امشي. لذلك أولاد الله بيبقوا أقوياء بالإيمان بالثقة لأن ربنا معاه. جهزل أن ما كانش عنده هذا الإيمان كان خايف لما لقى الاعداء محوطين بالمدينة، لكن إليشع اللي عنده ايمان قال يا رب افتح عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين علينا. خاف؟ لا ما يخافش، لان شايف بالايمان ايه اللي معاه، قلبه قوي. انا يعجبني قوي قلب بطرس الرسول اللي اترمى في السجن وثاني يوم كانوا هيموتوه، يعني اخر ليله في حياته يعني على حسب افكارهم.

ونعس لدرجة ان الملاك اللي جاي ينقذه لكزه بجنبه كده قال له اصحى ايه ده مش خايف ان ده هيموت بكرة؟ ده نعسان نعسان ومحتاج حد ينقذه عشان يصحى. طب واللي هيموت بكرة؟ لا يموت وانا خاف من الموت. يطلع ايه الموت ده؟ يطلع ايه؟ المسيح اقوى من الموت بالقيامة. والمدة جسر ذهبي بيوصل بين الارض والسماء. كانش خايف، قلبه مبسوط ولم يضطرب اطلاقا. في قوة موجودة من جوه. في كل شيء كان اولاد الله عندهم هذه القوة في كل شيء. صدقوني حتى في عمل اليد، لما القديس مقريس الكبير زار القديس أنطونيوس وقعد يتكلموا وبيشتغلوا بعمل يديهم الخوص، فشغل مع الكلام شغل جامد، لدرجة أن أنطونيوس بص كده القديس مقريس وقال إن قوة عجيبة تخرج من هاتين اليدين، قوة عظيمة تخرج من هاتين اليدين، إيد اللي بتشتغل بقوة. الكنيسة مفروض تكون مشهورة بالقوة الروحية، ولذلك في سفر النشيد يقول عليها مرهبة كجيش بألوية، ألوية جمع لواء، مرهبة كجيش. زي ما قلت للبعض في تعليق على هذه الآية مرة من المرات، قلت لهم لما بيقول مرهبة كجيش بألوية يبقى مش معقول دي بقى زي ما يقول البعض ان سفر النشيد قصة حب بين واحد وواحد. في واحد يقول حبيبتي مرهبة كجيش بألوية، اللي كان تقول له اخر يوم في حب بيننا وبين بعض، هو ايه دي؟ تقول له مرهبة ليه؟ بخوف. او يقول كفرس في مركبات فرعون، في واحدة ستة ترضى اللي بيحبها يقول لها انت زي فرس في مركبة فرعون، كانت ترفضها. مش ممكن. دي بيتكلم عن قوة الكنيسة، قوة النفس البشرية اللي لا تهزم بسرعة ولا ببطء. نعمة ربنا بتقويها، استطيع كل شيء مهما كانت المحاربات، في قوة من ربنا موجود كفرس في مركبات فرعون. يقول تخت سليمان حوله ستون جبارا من جبابرة إسرائيل، تخت سليمان حوله ستون جبارا من جبابرة إسرائيل كلهم يحملون سيوفا، كل واحد سيفه على فخذه من هول الليل. ناحية رمزية، دول جبابرة بأس، كل واحد سيفه على فخذه من هول الليل، من الظلمة، من شيطان الظلمة، من المحاربات اللي بتيجي في الخفاء، كل واحد متيقظ. زي ما قيل عن الرعاة في قصة الميلاد يحرسون حراسات الليل، ناس أقوياء. ربنا ما بيبعثش أشخاص لا يعرفون أن يقوموا بالمسؤولية التي تعهد إليهم، إنما بيبعث ناس لهم قوة في المسؤولية، بيبعث ملائكة من الملائكة المقتدرين قوة، وبيبعث واحد زي داود جبار بأس، جدعون جبار بأس، موسى بالنسبة وديع لكن جبار، حليم جدا لكن قوي جدا. هذا الانسان يحين جدا، كان يروح قبل فرعون، فرعون يقول اخطات الى الرب اليكم، صلوا لي المره دي بس وانا خلاص ما عدتش هالرب، ويصلي له فترفع الضربه لان عنده قوه في صلاته، زي قوه صلاه إليشع اللي اقامت ابن الشونانيه، وقوه صلاه ايليا اللي اقام ابن ارمله الصرفه، صيبه قوه مش عارفين نتعرف

ده رجل الله عنده قوة. ومع الشيطان بيقول ايه الشيطان ده؟ مثل اسد زائر بيسأل، ومع ذلك قاوموه راسخين في الايمان. هقاوم اسد؟ ايوه، ربنا هيديك قوه انك تقاوم اسد. بولس الرسول بيقول حاربت وحوشا في افسس، طبعا على البني ادمين يعني، وحوش زي بعض ما يهمش، احارب وحوش وربنا يحوش، مش هيجرح ابدا، في قوه من عند ربنا. انسان قوي يقول لك حتى في الخدمه، يقول لك كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. دول الناس الاقوياء، الخدمه بتاعتهم تبقى خدمه قويه، خدمه فيها جديه، فيها التزام، في قوه حتى في الكلمه. عارفين قوه الكلمه؟ كلمه الله التي لا ترجع فارغه، كلمه الله اللي تعمل في القلوب، كلمه كسهم موجه الى قلب، الى حياه، زي كلمة بطرس الرسول اللي جابت 3000 واحد للإيمان، زي كلمات استفانوس اللي قيل لم يستطيعوا أن يقاوموا الروح ولا القوة التي كان يتكلم بها، زي كلام بولس الرسول اللي لما تكلم في لبس ارتعب، لما تكلم بولس عن الدينونة وعن البر وعن التعفف بيقول ارتعب في لبس الوالي. قوي، وقف كأسير أمام أغرباس الملك، قال له أتعلم أتؤمن أيها الملك أغرباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. قال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. قال له بقليل وبكثير، كنت أريد أن جميع الناس يبقوا زي ما خلى هذه الخيول. رجل قوي بيقول تكلمت بشهاداتك قدام الملوك ولم أخذ. قال بقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة المسيح، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، في قوة موجودة جواهم. المسيح أرسل شوية صيادين غلابة، لكن ما كانوش غلابة في قوتهم، جايز غلابة في علم العالم في وظائف العالم، لكن في الكلمة في منتهى القوة، كلمة حية وفعالة ومثل سيف ذي حدين. جايز واحد يقول لك كلمة، الكلمة تمشي معاك في الشارع، تخش البيت تخش الكلمة معاك، تنام تلاقي الكلمة نايمة معاك، لا انت اللي نايم وهي اللي صاحية، هي اللي تصحيك، الكلمة ماشية بتشتغل في قلبك، بتشتغل في عقلك، مش قادر تقول فلان بيقول ربنا بيقول كذا، طب وانا اهرب منين من كلام ربنا ليا؟ كلمه قويه وفعاله وزي سيف ذي حدين. دي الخدمه بتاعتنا، هي تحتاج لهذه القوه، تكون قوه الروح القدس العامل في الكلمه، الناطق في الانبياء. لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم، وروح ابيكم قادر على كل شيء، لأن روح الله دي القوة اللي احنا عايزينها. لكن إنسان غلبان عنده شوية عيال صغيرين في ابتدائي ولا إعدادي، حيران في الدرس اللي يدرسه لهم ومش عارف أقول إيه وأعمل إيه، ده إذا كنتش قادر على فصل إعدادي أمال هتعمل إيه؟ تعمل إيه مع المشاكل الكبيرة ومع الناس الحالات المعقدة ومع الناس اللي بيضيعوا واللي بيرتدوا واللي بيشرقوا واللي بيغربوا؟ إيه ده؟ الخدمة تحتاج إلى إعداد قوي لتخريج خدام أقوياء. مرة كنت بتكلم على خدام كنيسة ومش لاقين واحد يرشحوه أسيس، قلت لهم بقالكوا 20 سنة تدرسوا مش قادرين تطلعوا واحد يبقى أسيس،

امال خدمتكم ايه دي؟ ملهاش قوه، ملهاش فاعليه، ملهاش ثمر، ملهاش نتيجه، امال بتعملوا ايه؟ فين الخدمه القويه؟ الخدمه القويه اللي بتغير النفوس بعمل روح الله فيها، الخدمه القويه اللي بتشعل القلوب بعمل الروح الناري فيها، الخدمه اللي بتطلع قديسين وبتطلع مكرسين وبتطلع خدام وكهنه، فين دي؟ بس نفتكر ودعاء وقاعدين كده، هي دي يعني دي اللي خدتها من الكنيسه؟ انك لبدان في جلدك وسل الوداعه والتواصل. طب خليك يا حبيبي وداع ومتواضع، بس خليك قوي في روحك، وخليك قوي في خدمتك، وخليك قوي في كلمتك، وخليك قوي في عملك، خليك قوي. كل من يرسلك في مسؤوليه يطمئن انها هتتم على احسن. يقول اذا كنت في حاجه مرسلا فارسل حكيما ولا توصه. شخص حكيم ترسله هيعمل كل حاجه مظبوط. يا فلان عايزين حاجه الفنيه خلاص هتخلص تمام، من غير ما يقول يا ترى هيعرف ما يعرفش، يحتار ما يحتارش، عقبات ما عقباتش. لا مش كده. شوفوا القوه اللي كانت عند اولاد الله، قوه الرهبان اللي عاشوا في البريه واحتملوا الحر والبرد واحتملوا الزهد والتعب واحتملوا حروب الشياطين والحاجات المفزعة. قوة كانت موجودة عند هؤلاء الناس عاشوا بها، القوة اللي عاش بها الآباء الرهبان في البرية، والقوة اللي عاش بها الآباء الشهداء في إحمال العذابات والآلام، قوة الإنسان في محاربة الأفكار، قوة الإنسان في محاربة الشهوات، قوة الإنسان في محاربة الشياطين، قوة الإنسان في مقاومة نفسه من الداخل. لازم الحياة الروحية عايزة قوة، عايزة قوة. على رأي واحد قال ملكوت الله عايز رجالة، ناس يكون عندهم قوة. كلمة رجالة تصلح للرجال والستات، الرجال يعني شخصيات قوية. ده ملكوت الله اللي عايز انسان يمشي فيه بقوة. واحد زي قوة التوبة، الناس اللي تابوا وما رجعوش ابدا للوراء. توبة يعني مرة وخلاص وامتداد الى قدام في حياة القداسة، مش توبة يعني عرج بين الفرقتين ومرة في العالي ومرة في الواطي ومرة يتوب ويتناول ومرة يرجع لخطية تاني. توبة مفيش توبة. قوة التوبة التي حولت الزناه إلى سواح وقديسين وآباء براري، اللي حولت مريم القبطية إلى سائحة تبارك منها القس ذو سيمة، قوة التوبة اللي حولت أغسطين من حياة الفجر إلى رجل التأملات العجيب اللي استفاد العالم منه، اللي قال جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي أني لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. إيه القوة العجيبة دي؟ اللي لا يشتهي شيء لأنه ارتفع فوق مستوى الشهوات ولا يخاف شيء. دي القوة اللي عاش بها أولاد الله، القوة بتاعت الدفاع عن الإيمان اللي ظهرت في حياة أثناسيوس الرسولي وحياة القديس كيرلس الكبير وحياة القديس ديسقورس. قوة في الدفاع عن الإيمان. قالوا له العالم كله ضدك، وقال لهم وأنا ضد العالم، لغاية لما وضع أسسا راسخة للإيمان المسيحي. هذه القوة اللي عاش بها أولاد الله وعاش بها الرجال اللي بيكتب التاريخ أسمائهم. إنسان يحب، يحب بقوة، قوة فيها البذل، وقوة فيها التضحية، وقوة فيها الفداء. يحب، مستعد يبذل حياته من أجل من يحبه. أحب الله العالم صعد على الصليب.

إهانات ما يهمش، مستهينا بالخزي من أجل إيه؟ من أجل قوة الحب التي في قلبه نحو البشرية. الإنسان القوي تلاقيه قوي في كل شيء، قوي في محبته، قوي في خدمته، قوي في صلاته، زي الرسل اللي صلوا فتزلزل المكان من قوة الصلاة الموجودة، قوي في روحياته، قوي في تداريبه، قوي في كل ما تمتد إليه يديه، حتى العمل العلماني. يوسف الصديق كان وزير تموين، كان أقوى وزير تموين في التاريخ كله، أنقذ بلاده من مجاعة 7 سنين وأنقذ العالم كله. الإنسان اللي عايز قوة يطلب هذه القوة من ربنا، يقول له يا رب ملكوتك ما يدنيش بالضعف، أعطينا القوة من أجل نفسيتي، من أجل روحياتي، من أجل كنيستك، من أجل ملكوتك، ولإلهنا المجد دائما.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

شو سنين انا الليلو يا الليلو يا خن فران من بيوت لمي بشيرين بابن وما ثواب ونوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين.

تسبح الرب جميع الأمم ولتباركه كافة الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم من الآن.

إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحب. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

إن الرب صنعت قوة فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

بارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل، يعترفون لاسم الرب. هناك نصبت كراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسأل

سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

عليهم، ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أردده على المخصبين.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

ثاني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: قصاص يوسف وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم.

0: منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
0: دوكسا باتريك أيوكي أجيوب نغماتي،
1: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزميه، أبواب الجحيم اغلقي لألا ابتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض الميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة أبواب.

0: اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا ابانا الذي في السماوات.
1: تقدس اسمك، ليات ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. وزنا الذي الغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد الى الامين. خن بخريستوس يسوس بين شويس.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظ

0: أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله يترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه صلاة البطقديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام العالم.

أبك وعن موضعك المقدس هذا والصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب.

0: فلنسأل الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وأخواتنا،
1: واطلبوا عن أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان.

خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة.

القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل. أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد فواحد باسمها وكل واحدة فواحدة باسمها، يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا

تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة ونحن بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله أبانا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد الله بالآمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل كان عليك، لأن على الكل ترجاك، لأنك أنت لست تعطيهم طعام في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاءك ترى الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل ولا بالآمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أن لي برك يا رب. رحمتك دائما لأبد، أعمالي ديك يا رب لا تفضل، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وكنت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب اتجهت إليك. خلصنا لي من أصنع مشيئتك، لأنك أنت ولاهي وعندك أنبوة الحياة. بنورك يا رب نعين النور الذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب لك.

0: البركه لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء الان الى الابد امين. جاد هو الاعتراف للرب ترتيل اسمك العلي ان يخبر برحمتك بالغاية تحقق في كل ليله. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحالز لا يموت على ظلم العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحالز لا يموت على الصليب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحالز لا يموت على القوم لما يتصعد للسماوات ارحمنا. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر دور كل امين. يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا يا ثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا يا رب اغفر اثامنا يا رب اغفر زلتنا يا رب افتقر مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسم قدوس ابائنا اخوتنا الذين رقدوا يا رب احفظهم يا من هو بالاختيار يا رب ارحمنا الباطن اليك لان لك المجد العز والقدس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي لغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن اجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: ابن خريستوس يسوس بين شوي سامينا الليلويا شيرينيت انت ورويس يسوع بس بين ودو يبارسين سيين يبين تي مصنوت يسمع ببن خريستوس
0: تاني ومتاني بروسف كيف شوية بشي من رين تتفكان انو فينا نيفول
1: شيري سي تصمي سيناني بيو ينطاف مي بخريستوس بن نوتي جي بارسين وسسوا
0: ماتي هو مبشوي سريع قون فناني بسيك انتفكان انو فينا نيفول
1: جي بارسين ماريا امتي سيو تو كوزي سوا ابتي بلوستات سيدي نوت التيب كينو سيتيتي مترومي
0: اري بريز بابي ناري اقو نارم بخريستوس في تارك بوبس نارم

0: صبت السمعيه فلصقت عقلك وقلبك بصليب المتحني.
1: يسوع المسيح ربنا ملاك بكل حكمه وعلم، حتى صرت صيادا لكل انسان.
0: دعوات صار بحرص شديد لكي تخدم المسيح ربنا.

0: شويبي ما يستبروس تفكين النوبينان بول
1: شو بينسو إرزوم سيغون حيما تتشو سي طريقين خيطو وتشو سنبتير انتي سيغوتو كوس دوين بارسنو سنسيو نيبين
0: ماتي يوم في طاري مس بنسو تيرن آغاسو ستبولي إن خيسي إبول

طيانة نعظمك يا أم النور الحقيقة المجيدة كانت العذراء القديسة ولية الله، لأن كل مخلص العالم أتى وخلص فوسنا من مجلك يا سيدنا الملك المسيح. فخر وسكلية شدات للصديقين ثبات كنازة وفن الخطايا مباشر بثالوث قدوس لوط واحد ناس كله أنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل الخالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي في الذي به كان كل شيء، هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تاني الصلب عنا عهد بلاص البنطي تألم كبرى وقام بين الموات في اليوم الثالث كان في الكتب وصعد للسماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجدي الذين الاحياء والاموات الذي لا اسم كل قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المحن بس من الاب ناس كل انا مجده مع الاب والابن الناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسليه ونعترف مع وضعي احد ما في الخطايا.

أمرنا وصلنا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا ورقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا.

ثقي يا ابنتي إيمانك قد خلصك، فبرئت المرأة من تلك الساعة. ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس ورأى

0: سبحان الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين خنت بخريستوس يسوس بن شويس
1: توسكي فالا سيمون تخريو
0: انوبيون سو كيري
1: ابروس خومن افو فو سي او فوسون
2: يرن باسي
0: كيتو بنيفماتي سو
2: يا سيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة

الأب الذي قطع كل ارتباطات خطايانا من قبل الأم المخلصة المحية الذي نفخ في أرواح تلاميذه وقديسين ورسل المكرمين قد يقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموه عليهم أمسكت أنت الآن يا سيدنا أنعمت هذين عملا في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا خطايا الأرض ويحلوا ربطوا كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب عبيدك أبائي وإخوتي هؤلاء المنحنين بالأسوة التي قبل ارزقنا يا رب رحمتك اقطع عنا كل ربطات خطايانا كنا قد أخطأنا إليك بشيء بعلم أو بغير علم أو بالقول أو بالفكر أو جزع القلب بصغر النفس. أنت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم أنعم علي غفران خطانا باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك ابننا من قوة فقه ومن رتك المهدى.

Christos bin Noci. أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطينا سلامة قرر لنا سلامك غفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والعزة والبركة الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين ندخل بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. محبة ربنا لينا حتى بعد سقوطنا لا يمكن حد يتصورها. تخيلوا معايا إنسان أخطأ في ملك، هيكون إيه مصيره؟ لكن آدم أخطأ في ملك الملوك ورب الأرباب، وكان الموقف ربنا منه أنه صار يبحث عن آدم ويدعوه: آدم آدم أين أنت؟ كان المفروض العكس، المفروض أنه لو ملك حتى عادي وحد أخطأ في حقه من الشعب يقبضوا عليه ويتذل هذا المخطئ. لكن كون ربنا يقول له آدم آدم أين أنت، يعني بيقول له صعبان عليا إن بقي ده موقفك وإنك تبقى تحت الإدانة، أنا جاي عشان أحل لك المشكلة دي. وأيضا بعد كده لما أخطأ الإنسان في المرة الثانية برضو كان موقف ربنا عجيب. موقف ربنا قال كلمة لطيفة قوي، قال: ملكوت الله في داخلكم. ده لسه يعني الإنسان مخطئ في حق ربنا، تقول ملكوت الله في داخلكم عشان يديله الجرأة للتوبة ويشعر ان ربنا مش بيستخف بيه ولا عايزه يهان قدام الملائكة او رؤساء الملائكة. الحقيقة العبارة اللي اتقالت دي مش سهل تتقال: ملكوت الله داخلكم. تخيلوا واحد مثلا غلط في أي ملك من الملوك ويجي الملك عشان يدينه، فبدل ما يدينه يقول له اعترف بغلطاتك، يقول له ده أنا مملكتي في داخلك.

عشان يديله الرجاء ويديله القوة ويديله الفرح ويخليه يكسر انه يقول انا غلطان وانا ما كنتش اقصد ان انا يعني اعتدي على المملكة بتاعتك. فقال المملكة بتاعتي جواك انت. احبائي، علاقة الله بينا تفوق العقل. يعني اذا كان انسان يخطئ فيدور عليه ويناديه آدم آدم أين أنت، وهو عارف مكانه طبعا. ومرة تانية أخطأ الإنسان ومع ذلك كان الموقف إيه؟ ملكوت الله في داخلكم، ما تقلقوش أنا جاي أرد لكم المملكة اللي أنتوا بوظتوها. محبة ربنا للإنسان فائقة. احنا مش بنتعامل مع بعضنا البعض كما يتعامل ملك الملوك ورب الأرباب مع الإنسان، يديله جرأة ويديله رجاء ويقوله المملكة لسه ممكن مش هتفقدها لأن ملكوت الله في داخلكم. وده يخلينا نكسر ان احنا باستمرار مهما كانت خطايانا ان نقف ونعترف امام الله ونشعر ان الله يريد ان يردنا ويرد كرامتنا ويمسح الغلط اللي احنا عملناه بدمه اللي سفكه على الصليب. احنا المفروض في اعترافاتنا لما اعترف عشان أتناول وعشان أشترك في التسبيح أعترف إن أنا غلطان ونتوقع إن الملك الملوك ورب الأرباب يقوله طيب ما تعملش تاني كده وأنا هسامحك. ده ما قالهوش ما تعملش ده، قال له إيه مملكتي ايه؟ المملكة بتاعتي في داخلك، يعني مش عايز اسحبها منك، عايزك ترجع تاني بحب شديد وتسترد المملكة اللي انت بتضيعها بالغلط بتاعك. احنا لما بنغلط في بعض الصغير يروح يعتذر للكبير والمخطئ يعتذر للي أخطأ إليه، يعتذر المخطئ للي أخطأ إليه. لكن إحنا في حب ربنا العجيب للإنسان الله رد أو فتح الباب عشان يرد الكرامة للإنسان ويمسح كل ما عمله من أخطاء حتى ولو كانت الخطايا دي ضد ربنا. يقولوا انا مسامحك بس تعالى كده بما يليق نتقابل في حب شديد. ده يدينا جانبين. الجانب الاول ان اذا اخطأ اليك انسان لازم تقتفي خطوات مسيحنا اللي اخطأ اليه ادم وحواء واخدع اليه الانسان واهانه ففتح له الباب علشان يرجع بكرامه ويعتذر عن اللي عمله. لكن احنا لما حد بيغلط فينا بنفعل كل اللي نقدر نعمله عشان الاخر اللي اخطا الي يعتذر لي، مش انا اقول له تعالى حبيبي انا نسيت لك كل اللي فات تعالى نبتدي من جديد. علاقة الله بينا أو بالإنسان بوجه عام لا يمكن الواحد يتصورها، إن ملك الملوك ينادي المخطئ وما يجرحوش بكلمة شديدة ومرة

0: ثانية أيضا يدور عليه عشان يرده ويأكد له أن ملكوت الله أو ملكوت المخطئ إليه في داخل المخطئ نفسه. وده يدينا في حياتنا مع ربنا الدالة القوية، مهما كانت خطايانا ومهما كانت ضعفاتنا لا نيأس. بروح الرجاء نقف قدامه ونقول له احنا غلطانين، وانت اللي غفرت لآدم ودورت عليه، وانت اللي دورت على الأخطاء إليك، فبالأكثر ان انا ارجع واقول لك يا ربي نفسي ابتدي بداية جديدة، امسح كل خطاياي وقول لي اسلك ازاي، واسندني بروحك القدوس الناري عشان اعيش مقدسا فيك. مهما فعلنا ومهما حدث في التاريخ لا يمكن نتصور كبشر ان ربنا بيحبنا ازاي، وازاي بيعد لنا الطريق لكي نرجع وننال الكرامة، ولكي بدل ما الملائكة يزعلوا مننا. وفي التسبحة احيانا نتكلم ان الست العذراء يعني في ناس قالوا لها ازاي يعني يهينك الانسان وتقبل الإهانة كده ما يعتذرش. ودي تدينا فرصة ان لما انسان يخطئ الي اقول طب ما انا اخطأت الى ربنا، وربنا مهنيش وما جرحش مشاعري قدام الناس ولا قدام الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا كل القوات السمائية. إنسان الله في حب ربنا يبقى دايما واثق إن ربنا بيحبه ويغفر له خطاياه، وإذا حتى يحب يصلح موقفه يديله نعمة لكي يصلح نعمته الغلط بتاعه. وده رد الفعل ايضا في حياتنا مع بعضين البعض. لو واحد اخطأ في انسان تاني خاصة لو كان اكبر منه او لو كان يعني يعتبر قريب كأب او ام او خال او خالة الى اخره، فلما حد يغلط فينا احنا نقتفي اثر رب المجد يسوع او نقتفي اثر الثالوث القدوس انه ادى كلمات لطيفة ليرد للانسان يعني الجرأة ان يعترف بخطاياه ويطلب منه ان يقبله في مكان مقدس. خطايانا كثيرة، خطايانا حتى في حقوق الناس. لما واحد بيغلط في أخوه أو أخته أو خاله أو خالته أو غيره يعني بيبقى مكسوف وعايز حد يصلحه وما يجرحش كرامته. أما ربنا ما كانش موقفه كده، لما أخطأنا إليه قال أنتم مش عارفين نفسكم ملكوت الله إيه في داخلكم، مش ملكوت الله حرده ليكم، ملكوت الله في داخلكم. ودي تدينا إن إحنا لما حد يغلط فينا ما نقعدش نقول لا هو غلطان يعترف ويقول ويقول ويقول، لكن لما لقي إنسان أخطأ في حقي أقول له أنا بحبك وأتمنى تبقى أنت إحنا الاثنين في حضن ربنا، وأتمنى إحنا الاثنين نتمتع بالشركة مع الله، فيبقى لنا الحق إن إحنا نتكلم بروح يعني الرجاء والفرح والتهليل. ربنا ما حبش إن آدم يتذل. ولا أبناء آدم يتذلوا، لكن هو ربنا يحب أن يخلي الإنسان يسترد حياته مقدسة لكي ينعم بحياة التقديس. ربنا يدينا بركة ويدينا نعمة علشان نعيش في بركة مقدسة، وياريت يكون ده مبدأنا، أو يعني يكون ده المنهج حتى في علاقاتنا مع بعضنا البعض. ما قلتش أنا الكبير، أنا خاله، أنا عمه، أنا خالته، أنا غيره، هو أخطأ في حقي لازم يجي ويعتذر، وبعدين أنا أرد لك، أرد له إيه؟ كرامته، لأنه قريبي وما أحبش يكون في مزلة. لا، ربنا كده من قبل ما يعتذر آدم أو حواء أو الأخطاء إليه، هو اللي قدم وقال له مكانك موجود وأنا في داخلك ومملكتي جواك، مش بس أنا مسامحك وأوعدك أديك، ده أنا أوريدي حطيت مملكتي جهزتها عشان تكون جواك وتبقى ليك كرامتك قدام الملائكة ورؤساء الملائكة والقديسين إلى آخر. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة أن نعيش بروح الحق، وأن نلتقي مع مخلصنا الصالح، ولا نفقد الرجاء في خلاصنا، بل دايما واثقين أنه يعمل فينا. وده يخلينا لما نبتدي أي عمل حتى ولو كان في خطأ من جانبنا، أن احنا نرفع عينينا لربنا ونطلب منه أنه هو يسندنا ويستر علينا ويشيل كل الضعفات بتاعتنا. لربنا المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.
1: قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا ننزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يأخذ كي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللاغ، ونفوز بغفران خطايا.

بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت الهنا بالليالي. ارفعوا ايديكم للقدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق

فليدنو توسل تدخل تلبطي إلى حضرتك يا ربك كلمتك حيني طفي جبتي الصبح زما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي فتسبحك وأحكامك دعينني ضللت مستخر في الضال فاطلب عبدك المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دار النور امين. المجد للاب والابن والروح القدس منذ الان والى ابد الاباد كلها امين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لامك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك ايها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع اعدائه وليهرب من قدامك كل مغري اسم القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك آمين. هللويا. ابشو يصنعنا ابشو يصنعنا قد براني مفيهودني مبشيم ابن المايزواب ونوت نوت امين. تسبحت الخدمه الاولى من صلاه نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا نرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل ابينا داود النبي والملك بركات علينا.

آمين. قد أجريت حكما وعدلا فلا تسلمني إلى الذين أظلمونني، كن لعبدك كفيلا في الخير لئلا يجوز علي المتكبرون. عيناي قد ذبلتا من انتظار خلاصك وقول عدلك، اصنع مع عبدك حسب رحمتك وحقوقك علمني. عبدك أنا فهمني فأعرف شهاداتك، إنه وقت يعمل فيه للرب لأنهم قد نقضوا ناموسك لأجل

عجيبة هي شهادتك، لذلك حفظتها نفسي إعلان أقوالك ينيلي ويفهم الأطفال الصغار. فتحت فمي واكتذبت لي روحا لأني لوصاياك اشتهت. انظر إلي وارحمني، أقوم خطواتك قولك ولا يتسلط علي أي إثم. انقذني من بغي الناس فأحفظ وصاياك. أضب وجهك على عبدك وعلمني حقوقك. غاصت عيناي في مجاري المياه لأنهم لم

أنت رب وقضاؤك مستقيم، أوصيت كثيرا بالعدل قل زيني وما شهدت، غيرت بيتك أكلتني لأن أعدائي نسوا وصاياك، ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد وكلامك حق هو، ضيق وشدة أدركاني ووصاياك هي درسي، عادلة هي شهاداتك إلى الأبد.

صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب، إني أبتغي حقوقك، صرخت لي فخلصني لأحفظ شهاداتك، سبقت فبلغت في غير وقت، وصرخت على كلامك توكلت، سبقت عيناي وقت السحر لألهك فيه، فاسمع صوتي يا رب برحمتك وبحسب أحكامك أحييني، اقترب بالإثم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا، قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي، منذ البدء عرفت من شهاداتك.

0: باش لوكسا سيو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس فاسم بشارة معلمنا ماري متى المشير بركات علينا امين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذار أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهن كن جاهلات و5 حكيمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعسن كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحرية إلى الباع وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. والمجد لله.

وزرخة يأتي في نصف الليل، طوبى العبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تثقلينهم فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل وليت لا ارحمنا زوك سابتري كأيوك يا جيوم نفماتي. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضيئي مصباحك بزيت الباكة، لأنك لا تعلمين متى يأتي روح. ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذار الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدون دسم وينعم عليك بعرس مجد الإله الحقيقي.

أنت يسوع خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحسن المنية غير المنثلم ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك ردي إلى فرح وحصني كنيستنا وعن رؤسائنا حاربي وتشفعي عن سلام العالم لأنك أنت

0: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز صالحة ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا كل دنس. أيها الصالح وخلص نفوسنا
1: زوك سابت
0: ريك أيوك يا قيوب نفماتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك، خلصنا ونجينا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والية الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا.

0: قدوس قدوس قدوس قدوس, قدوس, قدوس سبعوت السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ثابت الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا. هل وليس لنا معين شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح
1: لنا يا الله
0: عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس. دع علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر ذنوبنا.
2: شايس نينان الليلويا الليلويا خنوران ويوتنا مبشيري نم ببنغ ما إثواب ونوت نوت تسبحت الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داودنا وركات علينا أمين. طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه. تأكل من ثمرة أدعابك تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك وبنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب. يباركك الرب من صيون. تبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك وترى بني

مرارا كثيرا حاربوني منذ صباي، ليكل إسرائيل مرارا كثيرا قاتلوني منذ شبابي، وأنهم لم يقدروا علي، على ظهري جلدني الخطاة وأطالوا أسمهم. يقطع عناق الخطاة، فليغزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المستاذين

ثم سألوا أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي تكأ، وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قرار الطيب وقفت من وراءه عند رجليه باكيتان، وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بشعر بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدي مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. وقال له بالصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال: سمعان، أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وماء لرجلي لم تغط، أما هي فقد غسلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها ولم تقبل فمي، أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل ذلك أقول لك إن خطاياها كثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لها: مغفور لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر خطايا؟ فقال المرأة: إن إيمانك خلصك، فاذهبي بسلام.

يا رب يا نبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة وجعلني مستحقا أنا بالقدميك اللتين تقتاني من طريق الضلالة وأقدم لك طيبا فائقا واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن

زما تفطنت في كثرة أعمالي الرياضية ناتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة فتحفظي إرادتك إليك يا مقلب البشر فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية أنا ملا نفسي مسكينة قبل أن يأتي الانقضاء.

السماوات تطوي بكاية الممتلئ النعمة العروس التي بنواك نعمتك ويا والية الإله يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوسنا.

آمين. أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر كل مكان، والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلم وتفضل وحل فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. زك سابت ري كأيو كيا جيو ابن الماتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا نحن سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.

0: كما ما وقفنا في هيكلك المقدس نحن فيك القيام في السماء يا وارث الإله يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. قدس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت ولد من عزراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السموات أيضا الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان لدهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا زلاتنا. رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك شفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وإخوتنا الذين رقدوا يا رب نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا. الذي بلا خطية يا رب أعنا وأقبل طلباتنا إليك لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. ذي في السماوات يتقدس اسمك. يأتي ملكوتك. تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد فينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا فين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا.
1: السلام لك نسألك يا قديس الممتلى مجدا عزراء كل حين والد له أم المسيح اسعدي صلاتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي وردت لنا نور حقيق المسيح إلهنا العذراء القديس اسألي الرب عنا ليصنع رحمة عن نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والد لقديس الشفيع الأمين لجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكي ينعم علينا غفران خطايانا. السلام لك يا أيتها العذراء الملك الحقي الحقاني السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيع مؤتمنا أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. شويسنين للويال ليخدم فرام بيوت نمشيرين بنفم واسواء بنوت ينوت أمين. تسبحة الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولها نرجو أن يغفر لنا خطايانا. ترتيل المزامير أبينا داود نبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين. سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص تخرج روحهم فيعادون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معين واتكال على الرب إله الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها الحافظ العدل إلى الدهر الصانع الحكم المظلومين المعطي الجياع الطعام. الرب يحل المقيدين. الرب يقيم الساقطين. الرب يحكم العميان. الرب يحب الصديقين. الرب يحفظ الغرباء ويعدل اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطاة. يملك الرب إلى الدهر.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد وإلهنا لذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يشفي المنكسري القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة كفة يعطي أسماء، عظيم هو الرب عظيم هي قوته ولا إحصى لفهمه.

ويذل الخطاة إلى الأرض، ابتدوا للرب بلا تراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة، الذي يقلل السماء بالغمام، الذي يهيئ الأرض المطر، الذي ينبت البشر على الجبال والخضرة لخدمة البشر، ويعطي البهائم طعمها والفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسرب ساقي الرجل، يسرب بخير.

بنيك فيك الذي جعلت قوم في سلام وإشباعك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمات الأرض في أسرى قوله عاجلا جدا المعطي الثلج الصوف المذري الضباب كالرماد ويلقي الكريد مثل الفتات قدام وجه برد من يقوم يرسل كلماته فتذيبه تهب ريحه فتسيل المياه المخبر كلماته ليعقوب وفرائده أحكامه لإسرائيل لم يصنع هكذا.

0: سيو قدوس قدوس قدوس وسم شارة لنجي المعلمنا ماري الوال بشير تميز الطاهر بركاته علينا امين.
1: لا تخاف اي قطيع الصغير فنباك وقد سر يعطيكم ملكوت بيع امتعكم عطوا صدقة اصنعوا لكم كاس لا تبلا كنز في السماوات لا يفنى حيث لا يدرو منه السارق ولا يفسد الصوص حلنا حيث يكون هناك كنزكم هناك لكم ايضا لتكون أحاق ممتقة وصويحكم منقودة وأنتم أيضا تشبهون إنسان ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جار وقرع يفتحون له الوقت طوبى لك العبيد الذي إذا جاء سيد مجد السهري الحق كل لك أن يتمتك ويتحكم يقومتكم ويقوم ويخدمهم وإذا جاء في هذه الثاني أو جاء في هذه الثالث ووجدهم يصنعون كذا فطوبى أولئك العبيد وهذا عمله إن لو كان رب البيت يعرف في آيات الساعة يأتي السارق لكن يسهر ولا يدع بيته ينكب فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في الساعة لا تعرفون يأتي ابن الإنسان فقال بطرس يا رب إن قلت هذا أمه قلت للجميع فقال الرب فإن هو طار الوكيل من هو الوكيل أمين حكيم الذي يكمي سيد العبيد ويعطيهم طعما في حيني طوبى ذلك العبد الذي جاء السيد يجد يفعل هكذا حقا اقول لكم انه يقيم على جميع امواله ولكن ان قال ذلك العبد راضي في قلبه ان سيدي يبطي قدمه فيضرب العبيد والاماء وياكل ويشرب ويسكر ياتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقع في الساعه التي لا يعرفها فيشكو من وسط وجه نصيبه مع عدل الايمان

بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفي، فما قليل تفنى حياتي وبعمل لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي، ذلي ومسكنتي وغربتي ونجيني نكساب.

تهتمي يا نفسي وتيقظي في الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لم يستمع الرحمة، فلهذا أشفق علي أيها المخلص.

يا باب الحياة العقلي يا والية الإله المكرمة، خلص الذين التجأوا إليك بإيمان شديد لكي نمجد ميلادك الطاهر كل شيء من أجل خلاص

أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر كان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة الأمة وهل فينا وطهرنا من كل دنس يا صالح وخلص نفوسنا زك ساب تريك أيوك يا قيو ابن ماتي كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هل ما أيضاكم معنا ونحن سلامك خلصنا نجي نفوسنا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية الإله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة وارحمنا.

0: عيسى قدوس قدوس قدوس السماء والأرض مملوءتان من مجدك. ارحمنا يا الله الآب أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. هل واغفر واصفح لنا يا الله سيئاتنا. عنا بإرادتنا لسنا عنا بغير إرادتنا نتيب ناب معرفة ونتيب عنا بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. أنا لك الملك والقوة والمجد.
1: سيمون قدوس قدوس قدوس أصل مشارة الإنجيل معلمنا مريل والبشيرة الميستر بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما أبديا أمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أنا رعقلنا لفهم مقالك المحيط قاتل النفس اجعلنا أهلنا ومستقيمين في عمل الخير في وقت مجيئك لتدين العالم نستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرحا القائل تعالوا لي مبارك يا أبي يرث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا السقوط في الدينون. لا تجازينا من أجل كثرة أثامنا لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناه الكثير الرحمة بشفاعة سيدتنا كلنا ولدة الإله القديسة مريم شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح

0: كثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين ولمنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى، الداعي لكل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياة، ارشدنا العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيات، شفي أمراضنا، اغفر لنا خطايانا، جينا من كل حزن رضي وجع قلب، حوضنا يدك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل اتحاد الإيمان لمعرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، إنك مبارك إلى الأبد أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع.
1: الآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة وعطية روح القدس تكون مع جميعكم، من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، وسلام الرب يكون معكم.

ليس لنا رب معين في شدائدنا ولا ضيقتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين.

Serubim is not in nob, if oyen epon, if ops in pilasterion.

0: قدوس قدوس قدوس فصل مشارة إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك، عيني أبصرت خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب، نور تجلى لأمك ذل شعبك إسرائيل، المجد لله دائما أبديا أمين.
1: Tenos tom kupe Christos, tem kikote na gathos, tem kikne maithoeb, diak tom kak sotiemon.

اليوم الرابع والعشرون من شهر توت المبارك. كنيستك المقدسة أيها المسيح إلهنا التي اقتنيتها بدمك الكريم صارت ميناء خلاص ومسكنا لجميع الفرحين. قد تفتح لها وحصنها وتكلمت في أبراجها المقدسة الذين هم أثناسيوس الرسولي وباسيليوس معلم التقوى وغريغوريوس الساولوغوس الحقيقي ثالثهما وأخو باسيليوس الملتحف بالطهارة وفم الذهب صاحب المواعظ الذي ملأت ميامر المسكونة وأبينا كيرلس شبل الليث القوي الذي تعب من الأرثوذكسية والعظيم ديوسقوروس المجاهد بالحق الذي أمسك ولم يكتب خطة بنفاق أولئك المخالفين اليهود الجدد بخرقدونيا من أجل اسمك يا رب استبر إليك وأمسكت نفسه بناموسك وانتظرت إياك فوضعت عليه إكليل الصدق. أيها المسيح إلهنا باركنا من أجل صلاتهم واصنع معنا رحمة كعظيم رحمتك أيها الراعي العظيم والعمود المضيء الثابت في بيعة الأرثوذكسية المحارب كثيرا غريغوريوس الناطق بالإلهيات الذي ناضل إزاء عدو التقوى والعبادة بأقواله المقدسة المقولة من أجل اللاهوت أبطلت كل البدع والتجديفات النجسة وأظهرت لنا الأسرار الخفية التي للاهوت المسيح ونسوته الغير مفترق. اشفع فينا يا راعينا القديس لكي الرب يثبتنا على الأمانة الأرثوذكسية معترفين بالثالوث غير المبتدئ والغير المنتهي لاهوت واحد باق إلى الأبد. اطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا.

Господь, Бога Христос, тим пекьоти на Аллатос, ним бедным, мазувет, джак, тон, как сутим, мон. خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح إن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساور للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بيلاطس بنطس فألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس من قيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب وحين بقسم الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن النار تكرم الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة من فرد الخطايا وننتظر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض ما تام مجد الكرم. ارحمنا يا الله الاله الضالة الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الاله الكوات كن معنا انا وليس لنا معين في شهيدنا ضيقاتنا سواك حل واكبر سبحانه الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا باسمك القدوس الذي ضاع علينا كرحمتك يا رب وليس خفيان. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين. في ظل الأحداث اللي بتمر بيها الكنيسة مهم جدا أن الإنسان يكون عارف الطريق الذي يسلك فيه، لأن دايما عدو الخير عايز يخلينا نتصرف بفكره هو، ونلاقي لما جه عشان يجرب السيد المسيح على الجبل يقول له كده: أنا مستعد أعطيك ممالك هذا العالم، عشان ممالك العالم دي دفعت إلي، بس بشرط إنك تخر وتسجد لي. المسيح قال له: اذهب عني يا شيطان، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعب. والشيطان هنا كان عايز

المسيح ياخد الفكر منه. ودي كان حاجة بيعملها الشيطان كتير، انه عايز الناس تمشي حسب فكره وحسب قانونه وحسب معاملاته وقوانين. فنلاقي حادثة عجيبة تحصل في مدينة فيليبي، نلاقي جارية بها روح عرافة، جارية فيها شيطان، شيطان ده روح عرافة. ففضلت ماشية ورا بولس والناس اللي معاه وتقول هؤلاء الناس هم الذين ينادون لكم بكلمة الخلاص. طب كلام حلو، الجارية اللي فيها روح عرافة دي والشيطان ده بيتكلم كلام حلو، ده بيشهد لبولس والناس اللي معاه ان هم دول رجال الخلاص. ايه الخطورة في كده؟ فيقول بولس ضجر وانطهر الروح النجس، ولما لقى اللي ما يعني اصحاب الجارية دول ان مواليها يعني لقوا ان مكسبهم ضاع هيجوا المدينة على بولس. الشيطان لما لقى تجربته ما نفعتش هيجي المدينة على ايه؟ على بولس، وضربوهم واهنوهم. طب كان ايه فكر الشيطان؟ الشيطان كان عايز بيقول كلام صح في الاول عشان نصدق هذا الكلام، وبعد كده يقول كلام الايه؟ الكذب، ويقول كلام الضلال، فنفضل برضو ايه؟ نصدق. وعشان كده نلاقي ان العالم عمر ما يبقى له طريق واضح ولا رأي واضح ولا رأي واحد. نلاقي العالم دايما متقلب، والقديسين اكتشفوا هذا الكلام واكتشفوا حيلة الشيطان، عشان كده كانوا يهربوا من المديح، عشان كده كانوا يهربوا من المديح. ويقولوا الإنسان أسهل له أنه يحتمل الإهانة من أنه هو يحتمل المديح. الإنسان يحب أنه هو يمدح، كل إنسان فينا يحب أنه هو يمدح قدام الناس، عشان كده احتمال المديح صعب، ما كانوش يسمحوا أبدا لحد أنه هو إيه يمدحهم، عشان عارفين الشيطان النهاردة يمدح وبكرة إيه يزم. ونفس الناس اللي مدحوا هم نفس الناس اللي يزموا، ونفس الناس اللي دخلوا أورشليم وقعدوا يهللوا ويقولوا وصلنا لابن داود خلصنا، هم نفسهم اللي قالوا لبيلاطس اسلبه دمه علينا وعلى أولادنا. عشان كده المسيح ما كانش بيزغل العينيه أو ما كانش يفرح بأن الناس متجمعة حواليه وعمالين يهتفوا له، ما كانتش دي في حسابات المسيح إطلاقا. في حسابات العالم العدد مهم جدا، في حسابات العالم العدد مهم جدا، عشان كده نلاقي العالم دايما وأهل العالم يفتخروا بالعدد، يفتخروا بالعدد ويفتخروا بالعزوة ويفتخروا بالأغلبية، ويقولوا هي دي قوتنا، هي دي قوتنا العزوة والأغلبية والعدد والهيجان والتجمعات، دي صورة أهل العالم. لكن المسيح ما كانش كده، يعمل معجزة إشباع الجموع ويلاقي الناس كلها جاية تجري وتسأل عليه أنت فين؟ أنت فين؟ ده احنا بندور عليك. يقول لهم أنتوا بتدوروا على إيه؟ على الخبز البائد؟ بتدوروا على الطعام البائد؟ أعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. ويدخل في مناقشة معاهم طويلة ويقول لهم ده انتوا كل اللي عايزينه مجد العالم. ويقول كده في نهاية المعجزة في انجيل يوحنا، لما علم يسوع انهم مزمعون ان يأتوا ليختطفوه ويجعلوه ملكا انصرف من هناك ومشي وراح الجبل يصلي. طب يا رب ده يقول دي بقيت خطة الشيطان اللي بدأها في الجبل،
انه عايز يخليني رئيس العالم وانا مش عايز اكون رئيس العالم، عايز يخلي المملكة مملكة ارضية، مملكة ارضية كبيرة. اللي بيدور عليها اهل العالم دوروا على مملكة، ويدوروا على أغلبية، ويدوروا على شعوب، ويدوروا على بلاد، ويدوروا على أمة كبيرة يفتخروا بيها. مش ده فكر، مش ده فكر المسيح. ويقف قدام بيلاطس يقول له مملكتي ليست من هذا العالم. عشان كده رسل المسيح وخدام المسيح كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يمشوا وراه، يقول وضع لنا مثالا لكي نتبع ايه خطواته. هنلاقي بولس الرسول يقول كده ايه، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ. واعتقد ان ده الموقف بتاع الكنيسة دلوقتي، نشتم فنبارك. ناس طلعة تشتم، وناس طلعة تهيج، وناس طلعة تعمل، ايه موقفنا؟ موقف الكنيسة. يقول لا، احنا مش موقف الكنيسة، احنا موقف المسيح. المسيح لو موجود في الوقت ده وهو اللي بيتشتم هيعمل ايه؟ كان يشتم ولا يشتم عوضا. فبولس الرسول يقول كده، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز، يفترى علينا فنعز. زي الناس اللي طلعت تفتري علينا، والأحاديث اللي كلكم سمعتوها اللي كلها افترة. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نقف نوعز زي ما احنا واقفين نوعز دلوقتي، ونشوف بولس يقول نتضايق فلأجل تعزياتكم. فان كانت الكنيسة ورجال الكنيسة دلوقتي في ضيق، فده لأجل تعزياتنا، عشان ده يقول لينا احنا خلاص. ويقول كده في الكاثوليكون، وكأن القراءات كلها طبعا بولس بيتكلم عن الضيقات اللي شافها، يقول حتى أيسنا من الحياة. طبعا احنا لسه موصلناش للدرجات دي، نشكر ربنا، ربنا عارف ضعفنا فما بيسمحش غير بتجربة على قدنا. ولكن حتى لو وصلت لهذا الحد، فيقول كده، وكان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسنا وحدنا، بل على الله الذي يقيم من الأموات. ويجي في الكاثوليكون يقول بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد الشيطان. ويقول كده، المولود من الله لا يخطئ. عشان كده أحبائي مهم قوي الفكر ده اللي نواجه به العالم، مهم قوي الفكر ده. وإحنا بنقول رد فعلنا هيكون إيه على العالم؟ أولاد الله، ابن الله لا يخطئ. مش هطلع زي وأقول زي ما بيقول هو، هقول كيتو كيتو كيتو، لا لا لا لا لا. أولاد الله ظاهرون وأولاد إيه؟ الشيطان. كل من لا يصنع البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. كلام جميل. كل من لا يصنع البر فليس هو من الله، وكذا من لا يحب إيه؟ أخاه. عشان كده ده مقياس، مقياس لينا إحنا أولاد الله. هل إحنا قلبنا مفتوح بالحب للي بيشتمونا، واللي بيفتروا علينا، واللي بيقولوا علينا كلام مش مظبوط، واللي بيقتلونا، قلبنا مفتوح لهم بالحب؟ ده شرط، شرط أساسي إن احنا نحب الإخوة. هذا الوعد الذي سمعتموه من البدء أن تحبوا بعضكم بعضا، ليس كما كان قايين وقتل أخاه. ولماذا قتلوا؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه كانت برة. كلام الإنجيل جميل، كلام الإنجيل واضح. قايين قتل أخوه، أم قتل أخوه زي كده؟ قايين لما أم قتل سبعة يوم عيد الميلاد في نجع حماد، قتل أخوه. قتلهم ليه؟ كانوا بيعملوا حاجة وحشة؟ ناس مصلين القداس، طالعين من القداس، عملهم حلو. طب وقايين قتل ليه أخوه؟
أعماله شريرة، ما بيحبش، فيش في قلبه محبة، يبقى ده مش من الله. أنا مش بقول كده عشان أهاجمه، لكن أنا بقول كده علشان إحنا. أنا ماليش دعوة بردود أفعال الآخرين، لكن يهمني قوي رد فعلي أنا هيكون إيه، رد فعلنا إحنا هيكون إيه، رد فعل المسيح هيكون إيه، وإحنا كأولاد المسيح رد فعلنا هيكون إيه. إن إحنا نحب الإخوة، إن إحنا نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز. طب ده كده يبقى منتهى الضعف يعني، ده إحنا نبقى مهزأة في وسط الناس. يقول لا، ليه؟ التلاميذ 12 واللي تلمزوهم واللي عملوهم يعني واللي آمنوا يوم 50 3000، إزاي دول يغيروا العالم؟ وإزاي دول يغيروا مفاهيم العالم؟ وإزاي دول يغيروا قلب العالم؟ إزاي دول يدخلوا جوه الدولة الرومانية بكل عتيها، والدولة اليونانية بكل ثقافتها وفلسفتها وديانتها، ويغيروا وجه العالم؟ غيروا وجه العالم بإيه؟ بالحب، بوصية الإنجيل، بالكلام اللي إحنا بنسمعه دلوقتي من الإنجيل. غيروا العالم، غيروا العالم وفتحوا المسكونة، لا بسيف ولا برمح. يقول له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، ده داود يقول لجلياط، أما أنا آتي إليك باسم رب الجنود، باسم رب الإيه؟ الجنود. وإن كان في العهد القديم يعني كان في القتل الحقيقي، ده كنوع من إظهار يعني أو الحفاظ على الكيان بتاع دولة إسرائيل، لكن الموضوع اختلف تماما من بعد المسيح. ولما بطرس شد سيفه عشان وقطع أذن عبد رئيس الكهنة، المسيح وبخه وانتهر، قال له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه اللي أنت بتعمله؟ من يأخذ بالسيف بالسيف إيه؟ يؤخذ. أما أنت إيه طريقتك يا يسوع؟ خد ودن الراجل العبد ده وأبرأه. طب ده أنت يا رب دخل على الصليب وعارف إن هم هيصلبوك. يقول ده ابني وأنا هشفيه بالحب، والناس دول هشفيهم بالحب. الناس دول مرضى الكراهية ومرضى العالم. عشان كده بولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس يقولوا إيه؟ يقول احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكائد إبليس. زي ما سمعنا يعني بعض الناس احنا بنصلي لهم ان ربنا ينور عليهم، يقول لك ان الأديرة مليانة أسلحة والكنائس مليانة أسلحة. ده بولس الرسول يقول كده إيه؟ فإن محاربتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. عشان كده أحبائي احنا ملناش مشاكل مع حد، ومش محتاجين ومش عايزين ان احنا نقتل حد. برضو هذا الشخص قال لك الأنبا بشوي بيقول استشهاد، استشهاد يعني ايه؟ يعني هيقوم المسيحيين يموتوا المسلمين ويقوموا يحاربوهم. الراجل بيقول كده ايه ده؟ ده فكر العالم، ده المفاهيم الملخبطة، المفاهيم المشوهة اللي بيحطها العالم في أولاده. لهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. طب إحنا بقى سلاحنا إيه؟ سلاحنا إيه؟ إثبتوا ممنطقين أحقائكم بالحق. نتقابل مع الباطل إزاي؟ بالحق. نواجه الباطل ازاي؟ بالحق. وبيلاطس وقف قدام يسوع يقول له ايه هو الحق؟ مين هو الحق؟ مش شايف الحقيقة قدامه. المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة،
فنواجه الباطل بإيه؟ بالحق، بالمسيح، إن احنا نتمسك في المسيح. لابسين درع البر،

الدرع ده اللي كان بيتلبس في منطقة الصدر هنا والبطن، لابسين درع البر. الحياة البارة هي اللي تقدر تقف ضد مكائد إبليس. حياة البر اللي في المسيح ليه؟ لأن العالم كل حياته ملخبطة، حتى مفاهيمه ملخبطة. مفاهيمه عن الفرح، الفرح بتاع العالم، فرح الجسد. عشان كده دي من حاجات مهمة قوي ناخد بالنا منها في أفراحنا. لو بقينا حسب أفراح العالم، فين بقى درع البر؟ فين درع البر؟ حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. سكتنا ماشية في وصايا ربنا، بنمشي في وصايا ربنا ما بنحيدش عنها. حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشريرة الملتهبة نارا. في هياج العالم ضدنا نقف بإيمان. جحزي تلميذ إليشع النبي وهما عايشين في الجبل فوق، لقى الملك بتاع أرام بعد جيوش كبيرة جدا حوطت الجبل كله. تخيلوا لما جيش حوط الجبل حاجة كده بتاع 3000 واحد، فاضطرب وراح قال له الحق شوف اللي بيحصل لنا. طب وانت إليشع مش خايف؟ يقول ترس الإيمان. يقول له يا رب افتح عينينا الصابر ليرى، فيلاقي الجبل مليان مركبات نارية، ويقول له الذين معنا أكثر من الذين علينا. وبولس الرسول بيقول كده، بالإيمان قهروا ممالك، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار. بالإيمان، بالإيمان. فيقول حاملين فوق الكل إيه؟ ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة نارا، وخذوا خوصة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. أسلحة محاربتنا روحية، بس المهم إن احنا نهتم بيها. هل سيف الروح بتاعنا اللي هو كلمة الله فعلا حاسين إنه هو سلاح في أيدينا؟ حاسين إن كلمة ربنا كده قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح؟ هو ده سلاح الله الإيه؟ الكامل، مش الأديرة اللي مليانة أسلحة ومليانة متفجرات ومليانة. ده فكر العالم وفكر أولاد العالم. لهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. عشان كده أحبائي، إن كنا أولاد الله فلنا الأسلحة الروحية. إن كنا أولاد الله نفكر بفكر الله. إن كنا أولاد الله هنكون من الله، وكل من لا يصنع البر ليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. فهي دي رسالتنا، وهو ده رد فعلنا، وهي دي مفاهيمنا المظبوطة. ما العالم يقول لك تحب قريبك وتبغض عدوك. طب وانت يا رب بقى؟ يقول لا، احب اعدائك، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم. بعد ما سمعنا كلام زعلنا وضايقنا وتنشنا وبتاع، هل وقفنا نصلي من اجل الناس اللي اساءوا الينا؟ هل وقفنا نصلي من أجل الناس اللي عملوا مظاهرات وشتمونا؟ هل وقفنا نصلي من أجل الناس دول ونقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، زي ما عمل استفانوس لما صروا بأسنانهم عليه وخطفوه من المجمع، ووقف المجمع كله يرجمه، وقف يقول له يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، وقف يصلي لأجل الذين إيه؟ يموتوه مش يسوقوا إليه. فكانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة قيامة من الأموات. كانت النتيجة أن واحد ميت، واحد إرهابي اسمه شاول الترسوسي، جرى له إيه؟ اتنخس في قلبه بصلاة استفانوس وآمن. عشان كده أحبائي، لو إحنا ماشيين حسب كلمة الإنجيل هنلاقي ناس كتير قوي من اللي واقفين يهاجموا بيتنخسوا في قلوبهم بوقفة الصلاة وبعمل المحبة وبرد فعلنا
نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز. هتحول قلوب كتيرة، هتنور عينين كتيرة، هتخلي النور اللي فينا ينفجر زي ما بيقول كده في سفر أشعياء. النور ده يعني يظهر ويبان، بلاش كلمة ينفجر عشان ما يقولكش حاجة. النور يظهر ويبان ويطلع كده وينور،

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس. رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس، الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح، إلى تيموثاوس

الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرح، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يديه، لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصر. فلا تخجل بشهادة ربنا، ولا بي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل، لأنني عالم بمن آمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، الذين منهم في جلس وهرموجانس، ليعطي الرب رحمة لبيت أونيسيفورس، لأنه مرارا كثيرا أراحني ولم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في روميا طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. وكل ما كان يخدم في أفسس أنت تعرفه جيدا. الأصحاح الثاني. فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده، وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. افهم ما أقول، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. صادقة هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر
فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، لن يقدر أن ينكر نفسه. فكر بهذه الأمور مناشدا قدام الرب أن لا يتماحكوا بالكلام. الأمر غير النافع لشيء لهدم السامعين. اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكا، عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. وأما الأقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها، لأنهم يتقدمون إلى أكثر فجور، وكلمتهم ترعى كآكلة. الذين منهم هيمنايوس وفيليتوس اللذان زاغا عن الحق قائلين إن القيامة قد صارت، فيقلبان إيمان قوم. ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم: يعلم الرب الذين هم له، وليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح. ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان. فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها، عالما أنها تولد خصومات. وعبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين. عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق، فيستفيقوا من فخ إبليس، إذ قد اقتنصهم لإرادته. الأصحاح الثالث: ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاة، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوته. فأعرض عن هؤلاء، فإنه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا، منساقات بشهوات مختلفة، يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا. وكما قاوم ينيس وينبريس موسى، كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسدة أذهانهم، ومن جهة الإيمان مرفوضون. لكنهم لا يتقدمون أكثر، لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع، كما كان حمق ذينك أيضا. وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري
واضطهادهم

ضيقاتي وآلامي مثل ما أصابني في أنطاكية وإيقونية والاسترة، أي اضطهادات احتملت، ومن الجميع أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أرضك مضلين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. الأصحاح الرابع. أنا أناشدك إذا أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فاصح في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا الآن أسكب سكيبا، ووقت حلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. بادر ان تجيء الي سريعا، لان ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر وذهب الى تسالونيكي، وكريسكيس الى غلاطية، وتيتوس الى ضلماطية، لوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. الرداء الذي تركته في طرواس عند كاربوس أحضره متى جئت، والكتب أيضا، ولا سيما الرقوق. إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرا ليجازه الرب حسب أعماله، فاحتفظ منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالنا جدا. في احتجاج الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد، وسينقذني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور. آمين. سلم على فريسكا وأكيلا وبيت أونيسيفوروس. أراستوس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء

يسلم عليك أفبولس وبوديس ولينوس وكلافدية والإخوة جميعا. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم. آمين.

بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، وتحت رعاية أبينا الأسقف المحبوب نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف عام المعادي وطرة والبساتين، نقدم الدراما الإذاعية ساحقة الشياطين.

0: كل يوم يا هاني.
1: اعمل ايه، حظي كويس.
0: يعني انت عايز تفهمني انك كل يوم بتقابلني صدفة؟
1: بصراحة لا.
0: امال ايه بس؟
1: انا بستناك لغاية ما تنزلي وانزل وراكي.
0: طب ليه كل ده؟ مش كفاية طول النهار واقف في البلكونة وعينك ما بتنزلش من على شباك قطي؟
1: يعني مش عارفة يا شيرين.
0: عارفة؟ عارفة ايه بس يا هاني؟
1: شيرين، انا عندي كلام كتير قوي عايز اقولهولك. ممكن نروح اي مكان نتكلم فيه شوية؟
0: ازاي بس؟ لا لا، انا عندي محاضرات كتير قوي النهاردة ولازم اروح الكلية.
1: طب استناكي بعد الكلية.
0: طب ابعد ابعد دلوقتي، ده اللي جاي هناك اهي.
1: يوه، هو ده وقته؟
0: ابعد بقى،
1: هستناكي.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير يا دالي.
2: ايه حكايتك بقى بالظبط؟ كل يوم اجي الاقيكي واقفه مع جاركو ده.
0: جارنا؟ جارنا مين؟ محدش كان واقف معايا ولا حاجه.
2: وكمان بتكدبي. يو، دي الحكايه فيها ان بقى.
0: لان ولا حاجه، ما انت عارفه. طب بس ازاي؟
2: ما هي المصيبه اني عارفه. يلا يلا يا اختي، الاوتوبيس جه.
3: يا تريز، تريز.
2: ايوه يا رياض.
3: انت مش هتغدينا ولا ايه؟ دي الساعه داخله على 6:30.
2: مش لما تيجي شيرين؟
3: هي ايه اللي اخرها كده؟ ده حتى النهارده الاربع وبتبقى هنا الساعه 5.
2: تلاقيها قاعده شويه مع اصحابها. اطمن بس، زمانها جايه.
3: تريز، انا ملاحظ اليومين دول انها بتتاخر كتير. هي ايه حكايتها؟
2: لا حكايه ولا حاجه يا اخويا. تلاقيها بتراجع شويه مع اصحابها. ما انت عارف الامتحانات قربت والبنت يعني موتة نفسها من المذاكرة.
3: تراجع؟ وهي يعني يا ست هانم المراجعة دي ما تنفعش في البيت؟
2: يوه، انت هتفضل كاتم على نفسها كده على طول؟ جرى ايه يا سرياد؟ هي مش زي بقية البنات ولا ايه؟ اهي جت، اهدى بقى شوية.
4: سعيدة يا احلى امه في الدنيا.
2: ايه اللي اخرك كده؟ ابوكي شايط جوه. ادخلي ادخلي.
0: سعيدة يا بابا.
3: ايه اللي اخرك كده يا شيرين؟
0: ابدا ابدا يا بابا، ما تاخرتش ولا حاجه، يا دوب.
2: يلا يلا يا شيرين، خش يا حبيبتي غيري هدومك على ما احط لك الاكل.
3: تريز، انا مش بتكلم معاها. روح انت حطي الغدا. تعالي بقى قولي لي يا شيرين، انت بتخلصي النهارده الساعه 4، الساعه دلوقتي داخله على 7، كنتي فين كل الوقت ده؟
0: اصل
3: ايه؟ ما تتكلمي على طول.
0: اصل رحت مع داليا اجيب منها كتاب.
3: كتاب؟ سامع يا هانم؟ يعني ما كانتش بتراجع.
0: براجع ايه؟ كنت براجع محاضرة مع داليا.
3: بنت، انت كنت بتراجعي ولا كنت بتجيبي كتاب؟
0: الاتنين يا بابا. الاتنين. رحت اجيب منها كتاب وقعدنا نراجع شوية.
3: يا سلام. طب روحي دلوقتي غيري هدومك وتعالي عشان نتغدى ولينا كلام بعدين.
0: عن اذنك.
3: يا خوف يا بنتي كونك تكدبي عليا. يا ام النور استريها معانا.
2: هاني مفيش فايده، برضو واقف في البلكونه. ايه يا ابني، انت تخش من شغلك تمسك البلكونه وما تسيبهاش؟
1: ها ايه يا ماما؟ انا واقف شويه على ما تحضري الاكل.
2: اكل؟ الاكل تالي جابني على السفره. خش ربنا يهديك.
1: طب روحي وانا جاي وراكي اهو.
2: يا ابني، وايه اخرتها في الوقفه دي؟ والله يا ابني لو تنفعلك لكنت خطبتها لك. لكن نعمل ايه، ما باليد حيله. تعالى يا ابني، وكفايه كده، مفيش فايده من اللي بتعمله ده.
1: مفيش فايده في ايه يا ماما؟
2: يا ابني هو انت فاكرني ايه؟ ده نمك. انا عارفه انك بتحبها. زمان لما كنتوا بتلعبوا سوا ما كنتش بتفارقها لحظه، لكن ما كنتش اتصور ان ممكن يجي يوم وتتعلق بيها للدرجه دي. بس اللي مستغربه له ازاي وانت عارف انه ما ينفعش خالص.
1: هينفع يا امي.
2: هينفع؟ انت اتجننت يا ابني، ده مستحيل. طبعا
1: مستحيل. ليه؟ احنا مش اول ناس. ماما، ما خبيش عليك يا ماما، انا اتكلمت معاها وعندي امل كبير انها توافق.
2: توافق؟ معقول يا ابني؟ واهلها؟
1: انا هتجوزها هي يا ماما، مش هتجوز اهلها.
2: لا يا هاني، لا يا ابني، دول عشرة عمر، وده لو حصل هيكون سبب عداوة كبيرة بيننا وبينهم. اعقل يا حبيبي.
5: ايه؟ معقول؟ ايه اللي بتقوليه ده يا شيرين؟

0: رأيك؟
1: داليا أرجوكي، أنت الوحيدة اللي بقدر أفتح لها قلبي وأقول لها على كل أسراري.
0: ما خبيش عليكي، أنا فعلا متعلقة بي قوي. أنا فتحت عيني ما شفتش غيره قدامي، لعبنا سوا وكبرنا سوا، سمعت منه اللي عمري ما سمعته من حد تاني، كلامه بيخليني أعيش في دنيا تانية.
2: شيرين اسمعيني كويس، فاكرة زمان لما كنا بنروح مدارس الأحد؟ فاكرة تصوني إيمان لما حكت لنا قصة الشهيدة دميانة؟ فاكرة لما سمعتي ألمها وعذاباتها رديتي وقلتي إيه؟ قلت لها ياه يا تصوني، للدرجة دي كانت بتحب السيد المسيح وتحملت كل ده علشانه؟ أنا نفسي أكبر بسرعة علشان أكون زيها وأتمسك بالمسيح. أديك النهاردة كبرتي وعايزة تبيع المسيح بحبة كلام حلو سمعتيه.
3: ياه ده تمن غالي قوي.
2: ده يهوذا بقى ما كانش غلطان لما باعه بتلاتين فضة.
1: داليا أرجوك فهميني، أنا اتفقت معاه إني
2: يا سلام، وانت فاكرة بقى بكده ما بتبيعيش المسيح؟ فين الروح القدس اللي هيحل عليكم؟ فين السر المقدس اللي هيربطكم؟ فوقي بقى ما تضحكيش على نفسك.
4: صباح الخير.
1: أهلا يا هاني، انت ايه اللي جابك هنا؟
2: بعد اذنك يا شيرين انا ماشي.
4: صاحبتك دي رخمة قوي، ما اعرفش انت بتحبها ازاي.
1: ايه يا هاني، انا مش قلت لك 100 مرة ما تجيش الكلية هنا؟
4: معلش، اصل النهاردة في حاجة مهمة قوي.
1: حاجة ايه؟
4: حذري كده.
1: قولي بقى، انا عندي محاضرة.
4: اصل انا لقيت الشقة وجاي عشان افرجك عليها، ايه رأيك في المفاجأة دي؟
1: شقة ايه؟
4: جرهي شيرين، شقتنا طبعا. احنا مش اتفقنا اننا نتجوز بعد الامتحانات؟ ده انا حتى هكتبها باسمي، وبكرة كمان هننزل ننقي العفش.
1: ها؟ شقة؟ عفش؟
4: ايه؟ مالك؟ في ايه يا شيرين؟ انت مش فرحانة؟
1: لا يلا بينا.

0: داليا، انا بتصل بيكي بقالي يومين، انت فين؟ طب انا عايزه اشوفك. مسرحيه؟ طب وماله؟ امتى؟ في الكنيسه. خلاص خلاص هجيلك هناك. اسمعي اسمعي، ممكن هاني يجي معايا؟ ما فيهاش حاجه يا داليا، اهو يتفرج معانا. وكمان بصراحه بقى انا ما اقدرش اروح مكان من غيره. ميرسي ميرسي حبيبتي، هنكون عندك في الميعاد. يلا باي باي.
1: يا ايه الناس دي كلها؟ دي الكنيسه بتاعتكم زحمه قوي.
0: تعالى يا هاني، داليا هناك اهي. داليا داليا،
2: اهلا يا شيرين، تعالى.
1: مساء الخير يا انسه داليا.
2: خش اقعدي هنا لغايه ما ارجعك.
0: تعالى يا هاني.
1: هي صاحبتك مالها؟ بتعاملني كده ليه؟ دي رخمه قوي.
0: وبعدين بقى مالكش دعوه بيها.
1: بس تعرفي ان مسرح الكنيسه بتاعكم ده جميل قوي؟ ده زي المسارح اللي بخشها. لا وايه، خشبة مسرح وملقن وإضاءة، ده مسرح بجد. تلاقيكوا جايبين عادل إمام ولا محمد صبحي كمان.
0: وبعدين بقى
2: هيا شيرين، شايفة كويس من هنا؟
0: يا داليا ميرسي. قوليلي هي المسرحية عن إيه؟
2: عن قديسة باعت العالم كله علشان خاطر المسيح يا شيرين، اسمها القديسة إبراكسية، سمعتي عنها؟
0: طبعا.
1: اسمها ايه؟ القديسة مين؟ هي بتقول ايه؟
0: استنى بقى يا هاني، الستار هتترفع اهي.
3: تيباس تيباس،
4: امري مولاي الامبراطور ثيودوسيوس.
3: هو انتيجونس فين؟ ما جاش ليه لغايه دلوقت؟
4: انت عارف يا مولاي، انتيجونس قبل ما يجي لازم يعدي على اصحابه زي عادته.
3: قصدك الفقراء؟
4: مش الفقراء بس يا مولاي، الارامل، الايتام، اي حد محتاج حاجه. انتيجونس يا مولاي ما بيهمش غير لما يطمن على الشعب كله.
3: انت هتقول لي عليه يا تيباس؟ هو لولا اني عارف قد ايه انتيجونس راجل عظيم ما كنتش وافقت على جوازه من افرازي بنت عمي.
4: ما هي دي مكافاه رب المجد ليه، ست عظيمه، يا بخته بيها
3: ويا بختها بيه يا تيباس. الاتنين ما يتخيروش عن بعض، رب المجد يسوع بيكافئ كل واحد بالتاني.
5: مولاي الامبراطور،
3: في ايه يا ابني؟
5: سيدي انتيجونس يستأذن في الدخول.
3: انا قلت 100 مرة انتيجونس يخش من غير استئذان، اجري اندهله. تعال انتيجونس، انت فين؟ تعال.
6: صباح الخير يا مولاي.
3: صباح الخير ايه؟ قول مساء الخير، كنت فين كل ده؟
6: عفوا يا مولاي، اصل
3: ايه يا انتيجونس؟ في ايه؟ ما تتكلم يا انتيجونس.
6: اصل افرازي.
3: افرازي؟ مالها؟ جرى لها حاجه؟ اتكلم.
6: ابدا يا مولاي، ده رب المجد من محبته بعت لنا النهارده افرازي صغيره.
3: انتيجونس وساكت. تعالى تعالى في حضني. تعالى.
4: مبروك يا سيد انتيجونس.
6: ربنا ما يحرمني من محبتكم.
3: تيباس بسرعه روح قول لجلاله الملكه، استحمل بقى اللي هيجرالك يا سي انتيجونس، اخلص بقى منها.
7: مالك يا افرازي؟ في ايه؟ انا ملاحظ من فتره انك متغيره، مش كده؟ انت عايزه تقولي حاجه، اتكلمي.
8: فعلا انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم بس متردده شويه، يعني مش عارفه ابتدي ازاي.
7: صدقيني يا افرازي، انا حاسس باللي جواكي وعارف عايزه تقولي ايه وكمان موافق عليه. ايه رايك بقى؟
8: حقيقي حقيقي يا انتيجونس، يعني انا ممكن.
7: افرازي انا عارف اشتياقك لحياه البتوليه، وعارف قد ايه انت كنت طول عمرك بتحلمي بالعيشه دي ومخبيش عليكي. انا كمان مشتاق قوي لحياه الكتاب المقدس اللي بتقول لنا الوقت منذ الان مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كان ليس لهم.

0: مولاي مولاي.
1: بس في ايه؟ انت بتبكي ليه؟ ايه اللي حصل؟
0: مش انا بس اللي ببكي يا مولاي، المدينة كلها بتبكي، المدينة كلها حزينة حزينة.
1: في ايه؟ في ايه؟ اتكلم.
0: انتيغونوس، انتيغونوس يا مولاي.
1: انتيغونوس ماله انت؟
0: انتيغونوس البار مات، مات يا مولاي.
1: بتقول ايه؟ انتيغونوس مات؟ يا الهي يا الهي، انتيغونوس، انتيغونوس.
2: مولاتي الاميره، مولاتي افرازي، معلش انا عارفه ان حضرتك ما بتحبيش حد يقطع خلوتك لما بتقري في الكتاب المقدس، لكن تيباس رسول الامبراطور طالب مقابلتك.
3: تيباس هو فين؟
2: قاعد تحت في بهو القصر.
3: طيب انا نازله له حالا. قولي لي هي ابراكسيه فين؟
2: نايمه يا مولاتي.
3: طب خليكي جنبها وانا هروح اشوف تيباس عايز ايه. اهلا اهلا يا سيد تيباس، اتفضل اتفضل عاد.
4: متشكر يا مولاتي، انا جاي ابلغ سموك ان جلالة الملك طالب مقابلتك، ولو ممكن تشرفي بالحضور.
3: حاضر، قول لجلالته اني جايه وراك على طول، بس لما ابراكسيه تصحى من النوم، انت عارف لو رحت من غيرها هيزعل قد ايه.
4: فعلا يا مولاتي، جلالة الملك بيحبها جدا ودايما بيطمن عليها. عن اذنك
3: اتفضل، مع السلامه يا تيباس.
1: إبراكسية تعالي، وحشتيني وحشتيني. تعالي في حضني يا إبراكسية. كده برضو يا أفرازي، كل ده ما شوفكوش.
3: أبدا يا مولاي، بس أنا عارفة قد إيه وقت جلالتك مشغول بأمور المملكة.
1: أمور المملكة مش ممكن تشغلني عنكو يا أفرازي، أنت مش عارفة معزتكو عندي ولا إيه. وأنت يا إبراكسية مش عارفة بتوحشيني قد ايه؟ لا لا لا لا لا لا، ما عندكوش حق ابدا.
3: معلش سامحني جلالة الملك.
1: لسه الحزن كاسي وشك يا افراسي. تيباس تيباس.
4: امر مولاي.
1: خد ابراكسية وديها عند جلالة الملك، احسن وحشها قوي. اسمعي يا افراسي، انا فكرت في موضوع عاوز اعرضه عليكي.
3: خير يا مولاي.
1: إبراكسية دلوقتي بقى عندها 5 سنين، ايه رأيك في أغريباس ابن لاندوس عضو المجلس؟ انا شايف انه مناسب لإبراكسية، بكرة لما يكبر هيبقى أمير. انا بفكر انه يكون زوج لإبراكسية لما تكبر وتوصل لسن الجواز.
3: ايوه يا مولاي، بس إبراكسية.
1: شوفي شوفي يا افرازي، انا مش بكلمك بصفتي الملك ولا بصفتي قريبك، لا انا بتكلم معاكي بصفتي صديق لانتيغونوس البار، وبعتبر نفسي في مقام والدها. وتاكدي ان انتيغونوس لو موجود هيكون ده برضو اختياره.
3: خلاص يا مولاي.

0: لتكن إرادة الله. مين عارف الأيام هتكون مخبية إيه؟
1: أنا كنت واثق من رزانة عقلك وحكمتك يا أفرازي. السيد المسيح يرشدك ويعينك على تأدية رسالتك.
0: طيب تسمح لي بقى يا مولاي أطلع أسلم على جلالة الملكة؟
2: الملكة هي اللي جاية تسلم عليك.
0: أهلا بيكي جلالة الملكة.
1: طيب أسيبكوا أنا بقى مع بعض والحق عروستي الحلوة إبراكسية عشان ألعب معاها في الجنينة شوية. إبراكسية إبراكسية.
2: عودي أفرازي.
0: اتفضلي جلالة الملكة.
2: عاملة إيه؟ طمنيني على أخبارك.
0: أشكر السيد المسيح على نعمته يا مولاتي.
2: شوفي يا أفرازي، أنت عارفة طبعا مكانتك عندي، وأنا مش عاجبني عدتك كده لوحدك، وخصوصا انك شابة وجميلة وعمرك يدوب 26 سنة، وكفاية انك أرملة بقالك 4 سنين دلوقتي.
0: تقصدي ايه بس يا مولاتي؟
2: انت عارفة قصدي كويس يا أفرازي، وانا عارفة كنت قد ايه بتحب جوزك، لكن هي دي إرادة ربنا، والحياة لازم تستمر. لازم إبراكسية يكون لها أب يراعيها ويعطف عليها.
0: مولاتي انتي شايفة ان انا مقصرة في تربيتها؟
2: طبعا لا، كل ام بتحتاج جنبها راجل يحميها ويشاركها تحمل المسؤولية. وانا شايفة ان جوسون عضو مجلس الشيوخ زوج مناسب ليكي، وهيكون اب حنين لإبراكسية. ايه رأيك يا أفرازي؟
0: جلالة الملكة، بعد موت انتي جونس انا وهبت نفسي لتربية بنتي، وقررت اني اعيش بقية حياتي لخدمتها وتكملة رسالة جوزي في رعاية الايتام وافتقاد الفقراء. فكرة الجواز دي عمرها ما خطرت على بالي. ارجوك يا مولاتي سيبيني اعيش الحياة اللي كنت بتمناها قبل جوازي. حياة البتولية، الخدمة، حياة الرهبنة اللي كنت طول عمري بحلم بيها. بعد اذنك يا مولاتي اسمحي لي بالانصراف.
1: انتوا لسه ما خلصتوش كلام؟ ايه جرى؟ ايه يا جلاله الملك، مش هتأمرنا بالغدا ولا ايه؟ انا جوعت جدا، وابراكسيه النهارده فتحت نفسي على الاكل قوي.
0: اسمح لي انا جلاله الامبراطور، انا مضطر امشي.
1: تمشي؟ مالك يا افرازي، في ايه؟ وشك متغير ليه؟ ايه اللي جرى يا جلاله الملك؟
2: ابدا، ده انا كنت بكلمها في موضوع كده.
1: موضوع
2: يعني.
1: موضوع ايه اللي غيرها بالشكل ده؟ في ايه يا افرازي؟
2: بصراحه يا جلاله الملك انا كنت بعرض عليها انها تكمل حياتها
1: وتتجوز، مش كده؟ كده برضو يا جلاله الملكه، افرازي كرست حياتها بعد انتيجونس للسيد المسيح. كلنا عارفين انها مش ممكن توافق بحاجه زي دي. ازاي جلالتك جاتلك الجرأة تفتحيها في حاجة زي دي؟ انت كده اخطأت الى الله.
3: وهتهون عليك عشرتنا يا مولاتي، ده احنا كلنا هنا عايشين من خيرك، والمدينة كلها بتحبك، والقسطنطينية بتتكلم عن عطفك وكرمك. ده ما فيش بيت في البلد كلها لما دخلتي وافتقدتي. هتسيبي كل دول لمين يا مولاتي؟
0: وبعدين بقى يا براتي ارجوكي ما تعيطيش، انتي عارفه ان انا ليا املاك في مصر ولازم اروح ابشرها بنفسي.
3: املاك؟ ومن امتى كنت بتهتمي باملاك او فلوس؟ وليه افتكرتيها دلوقتي؟ ده انت كل اللي عندك مش بتاعك، بتوزعيه على الفقراء والارامل. انت هربانه يا مولاتي، هربانه من شبابك وجمالك اللي بيطردوكي في كل مكان هنا.
0: براتيا انا سايباكي بدالي هنا، القصر ده يفضل مفتوح لاي محتاج، وايراد املاكي توزعيه على الفقراء والايتام كاني موجوده بالظبط. اوعي حد يقصدك وترديه من غير ما تحققي له طلب.
4: أغاني أمي سلام ونعمة، خير يا بنتي؟
5: الأخت المحبة إفرازي برا وعايزة تقابلك.
4: حاضر يا بنتي، جاية حالا.
5: ازيك يا إبراكسية، عاملة ايه؟
6: اشكر يسوع، انا كويسة، وانت عاملة ايه يا امنا يوليدا؟
5: انا كمان كويسة يا إبراكسية، اشكر رب المجد يسوع.
6: انت لابسة كده ليه يا امنا؟ انتوا ما عندكمش هدوم؟
2: إبراكسية وبعدين؟
5: سيبيها يا اخت إفرازي، احنا هنا يا إبراكسية ما بنهتمش بلبسنا ولا بأكلنا، احنا كل اهتمامنا بحاجة واحدة بس، هو رب المجد يسوع.
4: اهلا اهلا إبراكسية، ازيك يا اخت إفرازي؟
2: اهلا يا امي، ازيك وازاي صحتك؟
4: نشكر ربنا يا بنتي.
2: دي يا امي حاجة بسيطة كده، ارجو تقبليها لاخواتي في الدير.
4: ايه ده يا بنتي؟ فلوس؟ هنعمل بيها ايه؟ احنا هنا كنزنا هو السيد المسيح وميراثنا الابدية. خلي فلوسك معاك يا بنتي.
2: يا امي انا عايزة اشارك باي حاجة تخدم اخواتي في الدير.
4: يا بنتي كل واحدة هنا ما بتاكلش اكتر من طقة واحدة كل 3-4 ايام. لبسنا زي ما انت شايفة، جلد بتاع الحيوانات زي القديس يوحنا المعمدان. يبقى هنعوز الفلوس في ايه؟
2: أيوة يا أمي، بس أنا كان
4: كفاية يا بنتي البخور والشمع والزيت اللي كل ما تيجي تجيبيهم معاكي. ربنا يكافئك يا حبيبتي.
2: يا أمي أنا من ساعة ما وصلت مصر وجيت أزور الدير وأنا مشتاقة أعيش معاكم على طول. دي حتى إبراكسية حبتكم قوي وكل يوم تقولي يلا يا أمي أنا عايزة أروح عند أمنا في أوبستا وأمنا يوليتا.
4: السيد المسيح يبارك لك فيها، بس انا زعلانه منها.
6: ليه يا ماما سوبستا؟
4: عشان لغايه دلوقتي ما جيتيش تسلمي عليا ولا خدتك في حضني. تعالي يا حبيبتي تعالي. ايوه كده، الله حضنك حلو قوي يا إبراكسية. عارفه يا إفرازي من اول ما جيتي تزورينا من سنه دلوقتي وانا حاسه ان إبراكسية هيكون ليها مكان وسطينا. ايه رايك يا حبيبتي تقعدي معانا؟
6: يا ريت، عايز اقعد هنا على طول.
4: طب وعريسك الامير اللي خطبك؟
6: انا ما اعرفوش، انا اعرفكم انتوا واحبكم انتوا، مش انتوا عريسكم بابا يسوع وانا كمان عريسي بابا يسوع. انا عايزه بابا يسوع يبقى عريسي.
2: طب يلا يلا يا إبراكسية، يلا حبيبتي عشان نسيب أمنا ترتاح.
6: لا أنا عايزة أقعد هنا على طول.
2: تقعدي هنا؟ تقعدي هنا إزاي بس؟ ما ينفعش يا حبيبتي ما ينفعش.
6: ماليش دعوة، روحي انتي وأنا هقعد هنا.
4: يا حبيبتي بس إحنا ما عندناش مكان تنامي فيه، إحنا هنا بننام على الأرض.
6: أنا هنام على الأرض زيكم وأعمل كل حاجة زيكم.
4: إبراكسية عشان تفضلي هنا لازم تحفظي المزامير كلها، وحتصومي زي باقي الرهبات اللي في الدير، وحتقومي كل يوم الصبح بدري تحضري التسبيحة، وحتشتغلي حاجات كتير مش هتقدري عليها يا حبيبتي. حتتعبي يا بنتي، روحي أحسن.
6: طب جرميني مرة واحدة وأعمل كل اللي قلت عليه.
4: طيب يا إفرازي يا بنتي لما نشوف، سيبيها معانا الليلاجي وبكره تروح معاكي.
7: يا ملك الزهور ورب الارباب، كمل عمل تقديسك الذي بداته مع هذه الطفله، امنحها نعمه وبركه لتنمو وتزداد في الفضيله، اجعلها ابنة مباركة تتبع إرادتك الإلهية ولتحفظ وصاياك وحقوقك وأوامرك إلى الأبد، فليكن اتكالها عليك وصفتها فيك ورجاءها فيك.
4: بصي زي الرهبانة منور إزاي على وشها.
2: صدقيني يا أمي أنت ما تتصوريش فرحتي قد إيه بالنعمة اللي نالتها بنتي، بس أنت شايفة يعني يا أمي إنها هتقدر على الحياة دي وهي ما كملتش 10 سنين من عمرها؟
4: اطمني يا إفرازي، انا ما وافقتش على رسامتها الا لما حسيت بدعوه رب المجد ليها. وإبراكسية برغم صغر سنها لكن إيمانها كبير وإصرارها عظيم إنها تعيش حياة الرهبنة.
3: أغابي يا أمنا سؤبستا.
4: أغابي يا إبركسية. تعالي يا بنتي سلمي على ماما قبل ما تمشي.
0: ها يا إبركسية، إيه رأيك بقى في اللبس الجميل ده؟ أعجبك؟
3: طبعا يا أمي، مش ده عربون حب الرب المجد يسوع المسيح؟
0: السيد المسيح يحميك يا بنتي ويقبلك عروسة لي. والله اللي ثبت الجبال بقوته يثبتك في مخافته. خلي بالك من اخواتك، اكرميهم يا بنتي واخضعي لهم. اوعي تقولي لنفسك انك بنت امرة او انك احسن منهم. اتوضع يا بنتي عشان يكون لك مكان في السماء.
5: شايفة يا أمي يوستينا، بص إبركسية بتتعب قد إيه، بالرغم إنها ما كملتش في الدير معانا أكتر من سنتين، لكن النعمة اللي خدتها إخوات كتير قوي بيقعدوا سنين عشان ياخدوها.
8: بس برضو لسه بدري عليها، وناقصها حاجات كتير لسه ما تعلمتهاش. دي مش قادرة تنسى إنها بنت أمرة.
5: لا يا أمي يوستينا، إبركسية عمرها ما حسستنا إنها بنت أمرة، ومن ساعة ما بقيت واحدة مننا وهي بتخدمنا كل يوم تصحى من قبلنا تملى الجرات وتنظف الدير. دي حتى اتعلمت تعجن وتغبس رغم ان عمرها يدوب 12 سنة.
8: طبعا منها شهد لها غيرك، ما انت امها روحية، ومن ساعة ما جات واستلمتها عشان تعلميها.
5: لا يا امي يوستينا، مش عشان انا معلمتها، إبركسية بينت فعلا في السنتين اللي قضيتهم معنا في الدير انها جديرة بزي الرهبنة، بتتعب اكتر من كتير قوي موجودين معنا من سنين طويلة. ولسه بكرة هتشوفي إبركسية راهبة عظيمة، ونعمة رب المجد هتملاها أكتر وأكتر. دي من دلوقتي اتعلمت الصوم لفترات كبيرة، ويا دوب بتاكل مرة كل يوم أو يومين، وحفظت كل المزامير، وصلاتها ما بتتقطعش ليل ولا نهار. ليه يا أمي يوستينا ما تحاوليش تقربي منها وتعتبريها زي كل إخواتك اللي في الدير؟
8: بصراحة أنا مش عاجبني اهتمام أمنا الرئيس الزايد بيها، كأني ما فيش غيرها في الدير.
5: لا يا أمي يوستينا، دي أمنا بتعمل كده عشان صغر سنها، عارفة إن عدو الخير مش هيسيبها، وهي لسه ما اختبرتش كل حروبه ولا تعرف أساليبه الخبيثة. لكن إحنا اتعودنا عليها، وبمعونة رب المجد بنقدر نغلبه. وإنتي أكتر واحدة تعرضت لحروبه وعمره ما انتصر عليكي، مش كده يا أمنا يوستينا؟
4: باسم الصليب، باسم الصليب. يا حلم عجيب، يا بختك يا انتيجونس، يا سعادتك يا افرازي، ايه المجد والعظمه.

0: صباح الخير يا أمنا الدولاجي.
1: أهلا، صباح الخير يا أخت أفرازي.
0: يا خدمة البوابة النهاردة عليكي يا أمنا ولا إيه؟
1: أهي بركة يا أختي أفرازي، والسيد المسيح يجعلني مستحقة ليها.
0: قد إيه يا أمي حياتكو جميلة وبسيطة وبتقربكو للسيد المسيح.
1: لكل إنسان رسالته يا بنتي، ولولا حياة العالم ما كانت حياة الدير.
0: ممكن تاخدي الحاجات البسيطة دي يا أمي.
1: ربنا يعوض تعبك يا بنتي، عمرك ما جيتي وإيدك فاضية.
2: ربنا يعوض تعبك، كل عطاياكي مقبولة قدام عرش النعمة. طوباكي طوباكي يا بنتي.
0: يا أمي يا أمي، دي حاجات كلها بسيطة قدام عطايا السيد المسيح السخية لينا. ومهما قدمت لي هفضل مديونة بكتير قوي.
2: تشربي حاجة ولا برضو صايمة زي عادتك؟
0: لا يا أمي، شكرا شكرا، أنا مش عايزة حاجة.
2: طول عمرك يا بنتي ما بتبينيش فضايلك، دي حتى إبراكسية واخدة منك نفس الصفات. بتصومي للغروب، وحتى لما بتاكلي كل أكلك يا إما عشب أو بقول. ربنا يقويك يا بنتي.
0: أنا تعلمت كل ده منكم يا أمنا، أنا بحاول أقتاد بيكم في حياتي مش أكتر.
2: ويا ترى أنتيجونوس كان زي كده يا أفرازي؟
0: أنتيجونوس، أنا مهما عملت عمري ما هوصل لحياته ولا محبته ولا نسكه وزهده.
2: ما هو عشان كده ربنا كافئه يا بنتي وما ضيعش أجره. وانت كمان ربنا حيكافئك ويديكي 30 و60 و100.
0: ده أنا خاطية يا أمي.
2: شوفي يا أفرازي، أنا هقولك حاجة ومعرفش إيه حيكون رد فعلك.
0: خير يا أمي؟
2: أنا شفت الليلاجي أنتيجونوس في مجد عظيم، وهو بيصلي الرب المجد عشان يجيبك عنده تتمتعي معاه في السعادة الأبدية.
0: حقيقي حقيقي يا أمي، دي اللحظة اللي أنا مستنياها من زمان. أنا طول عمري مشتاقة للحظة اللي هرجع فيها الوطن الأصلي وتدي غربتي على الأرض. الكلام ده معقول يا أمي؟ معقول؟
2: يعني مش زعلانة يا أفرازي؟
0: زعلانة؟ حد يزعل يا أمي من لقاء المسيح للمجد؟ دي أسعد لحظة في حياتي. بس ممكن أشوف إبراكسية لآخر مرة.
3: أغاب يا إبراكسية، إبراكسية، إبراكسية. سامحيني، أنا عارفة إنك بتصلي، بس في واحد برا مستنيكي عايز يقابلك.
4: واحد مين؟ خلاص راحت اللي كانت بتسأل علي.
3: لا يا إبراكسية، وبعدين إحنا مش قلنا إنه مع المسيح أفضل جدا؟
4: أيوة أنا عارفة، بس فرقها صعب قوي.
3: طب يلا يلا عشان تقابل الضيف ده، بيقول إنه من عند الإمبراطور.
4: الإمبراطور؟
3: في ايه يا إبراكسية؟
4: لا ابدا، انا جاية.
5: مولاتي الاميرة إبراكسية، ازيك؟ عاملة ايه؟ وحشتينا قوي قوي.
4: ازيك يا تيباس؟ اتفضل اقعد.
5: ايه اللي لابساه ده يا مولاتي؟
4: ما تقولش مولاتي، ده نطراب. ازاي مولاي الامبراطور، عامل ايه؟
5: هو اللي بعتني يا مولاي، قصدي يا إبراكسية، وبعت معايا رسالة دي. اتفضلي. احنا عرفنا ان مولاتي افرازي، وما تصوريش مولاي الامبراطور ومولاتي الامبراطورة حزنوا قد ايه. دي القسطنطينية كلها حزينة.
4: مع رب المجد يسوع المسيح افضل يا سيد تيباس.
5: مش غريبة، ما انت إبراكسية بنت مولاي أنتيجونوس ومولاتي افرازي، ربنا ينيح روحهم. انا ما قلتليش يا إبراكسية، هي مولاتي افرازي اتدفنت فين؟
4: مش مهم اتدفنت فين، المهم المكان اللي رايحول. وعلى كل حال امنا رئيسة الدير صممت انها تدفن هنا. من فضلك يا سيد تيباس استناني شوية، هبعت معك ردي على رسالة الامبراطور.
6: حبيبتي إبراكسية، كبرتي للدرجة دي بالرغم من عمرك 12 سنة، لكن كلامك كله مليان حكمة ونعمة. ربنا معك يا بنتي، المسيح يحميك.
7: كفاية من ساعة ما وصل تيباس بالرسالة وانت ما بطلتيش بكى. السادة أعضاء مجلس الشيوخ، أنا جمعتكم النهاردة عشان تسمعوا معايا الرسالة دي وأشوف رأيكم إيه بعد ما تسمعوها. مولاي الإمبراطور،
4: سلام ونعمة من رب المجد يسوع المسيح، قد بلغني أنك تدعوني للعودة من أجل الزواج. أتريد جلالة الإمبراطور إن عبدتك تترك ربنا يسوع المسيح من أجل إنسان يفنى، إنسان موجود اليوم وغدا ليس بموجود، وسيصبح ذات يوما طعاما للدود. الله يحفظ عبدتك، أرجو أن تقنع هذا الرجل بألا يزعجك ويلح عليك في هذا الشأن مرة أخرى، وأطلب منك أيضا أن تذكر والدي، فأنا أعلم مدى محبتك وتقديرك له، فلقد كنت تحب دائما أن يكون بجواره. فبأسمي
8: ومن أجل محبة والدتي أيضا أوصيك أن تستخدم أموالهما في أعمال البر، وأن تعتق العبيد وتوزع الممتلكات التي تركها لي على الفقراء والأيتام والكنائس، حتى إذا ما صرت بلا هم تجاه الممتلكات الأرضية أستطيع أن أكون لربي يسوع المسيح بلا عائق. أرجو أن تصلي من أجلي لأكون أمينة لإلهي، وأطلب أيضا هذه البركة من زوجتك الإمبراطورة ابنتك المحبة إبراكسية.
7: إيه رأي السادة أعضاء مجلس الشيوخ في الرسائل دي كلها؟ إيه رأيك يا غرباس؟

0: لسه مصمم على جوازك من إبراكسيا؟ وانت يا لاندوس بصفتك والد أغرباس ما سمعتش رأيك يعني. بيتهيألي الموضوع كده انتهى بعد كل المحاولات وطول السنين دي كلها.
1: شيرين
2: صورت تذاكر كان فاتت السنه دي السنه اللي فاتت.
3: ايوه
2: مش عارف الحكايه بس اكون عجبتك.
3: مالك؟ لا مفيش حاجه.
1: ايه ده؟ أيوة. انت بتعيطي؟ انا رايح اجيب الدموع دي كلها. شاي ولا اجيب
3: لك حاجه ساقعه؟ هاي شيرين ايه الاخبار؟ عجبك المسرحيه؟
2: انا هنا يا مريم. تعالي يا مريم.
3: ايه اللي في عينيك كده؟
2: مكان جنبي يا مريم.
3: اه طيب كده يبقى في امل. لسه الفصل الثاني يا شيرين. هروح اجيب لك حاجه تشربيها.
1: هو انا مش قاعد جنبك ولا ايه؟ هي متجاهلاني كده ليه؟ انا ماشي. بقول لك انا ماشي مش جايه معايا. شيرين انا بكلمك.
3: ايوه ايوه هاني.
1: لا ده انت مش معايا خالص. بقول لك تيجي نمشي.
3: نمشي ليه؟ المسرحيه لسه ما خلصتش. بس لو وراك حاجه روح انت.
1: اروح انا؟ لا يا ستي ما وريش حاجه وقاعد معاكي لما نشوف اخرتها.
3: خدي يا شيرين اشرب.
1: بقول ايه يا انسة داليا؟ هو انا برضو مش ضيف عندكو؟ والمفروض يعني
3: هسيبك دلوقتي يا شيرين احسن الفصل التاني هيبتدي. اوعي تمشي هشوفك في الاخر.

0: ام ابراكسيه ام ابراكسيه تعالي بقى كفايه كده النهارده، انت تعبتي قوي.
1: معلش يا امي وليده، ناقص حبه خشب كمان هقطعهم وهاجي على طول.
0: ام ابراكسيه انت تعبتي قوي، طول النهار واقفه على رجليكي تحضري الاكل وتنظفي الدير بتعجيني وتخبزي وكمان عماله تقطعي الخشب.
1: ابدا يا امي انا ما عملتش حاجه، ده انا مقصره في حاجات كتير.
0: عايزه تعملي ايه تاني يا ام ابراكسيه؟ ده حتى اخواتك اللي ما بيعرفوش القرايه والكتابه طول النهار عماله تقري لهم في الكتاب المقدس.
1: بركه انا ما استاهلهاش يا امي.
0: طب يلا كفايه كده النهارده.
1: معلش يا امي هخلص دول وهاجي وراكي على طول.
2: امي وليتا، امي وليتا.
0: ايوه يا امي يوستينا.
2: امي نسوجوني عايزاكي.
0: حاضر هروح لها دلوقتي.
2: ايه ده يا امنا ابراكسيه، طول النهار قاعده تقطعي في حبه الخشب دول بس؟
1: سامحيني يا امي يوستينا، حالا حالا اخلصهم اهو.
2: شوفي يا امنا، كل اللي بتعمليه ده ما يخلش عليا، انا فاهمك كويس قوي.
1: حقك عليا يا امي، انا عارفه اني اتاخرت في تقطيع الخشب.
2: خشب خشب ايه، انا ما بتكلمش على الخشب.
1: انا عارفه اني مقصره في حاجات كتير يا امي، لكن بنعمه المسيح انا هخلص كل اللي ورايا بسرعه.
2: ما تحاوليش تتظاهري بالوداع، انت انسانه مغروره متكبره، ولا فاكره نفسك عشان ما انت بنت امره انك احسن مننا؟ لا فوقي
1: احسن منكم، ده انا اقل واحده فيكم يا امي، وما استحقش حتى اني اعيش وسطيكم.
2: اوعي تفتكري ان حالك دي هتخلي عليا، صومك بالايام وصلاتك اللي ما بتتقطعش ليل ولا نهار من قليتك، انا عارفه انت عايزه ايه من وراهم.
1: صدقيني انا مش عايزه غير رب المجد يسوع.
2: عايزه رب المجد ولا المجد نفسه؟
1: مجد ايه يا امي يفتينا؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
2: انا عارفه انت بتعملي كل ده عشان ايه، عشان يبقى لك مركز في الدير وتبقى الام الرئيسه بعد امنا سؤبستا.
1: صدقيني يا امي يوستينا، انا صومي وصلاتي بارشاد من امنا يوليطا، وما بعملش اي حاجه من نفسي. اما حكايه الرئاسه دي عمري ما فكرت فيها، وربنا يدي لامنا طول العمر، ومحدش عارف يا امي مين ممكن يسبق التاني. وعلى كل حال سامحيني علشان انا اخطيت لك، وصليلي علشان انا انسانه خاطيه وضعيفه.
3: امي يوستينا،
1: امي ناس اوبستا، ربي والهي ومخلصي يسوع المسيح، يا من غفرت لرحاب الزانيه وقبلت اللص اليمين، اغفر لامي يوستينا وحنن قلب امي سؤبستا عليها علشان تقبلها مره تانيه وترجعها لحياة الشركة معانا. يا من احتملت الآلام والجراح والصليب من أجلي، اجعلني يا إلهي مستحقة أن أشترك في آلامك. اغفر لي أنا الخاطئة الدنسة إذ لم أفعل صالحا، بررني أمام وجهك القدوس. أعطيني يا إلهي أن أهزم عدو الخير وأفكاره الشريرة، إذ لا أملك وحدي أن أتصدى لحيله وحروبه. احميني يا يسوع، لا تتركني فريسة بين أنيابه فيبتلعني.
4: إبراكسية، إبراكسية.
1: مين مين؟
4: أنا ما تخافيش.
1: أنت مين؟
4: أنا بني آدم زي، بصي.
1: إيه ده؟ أنت دخلت هنا إزاي وعايز إيه؟
4: مسكينة يا بركسية، ضحكوا عليك علموكني طريق المسيح هو الرهبنة وبس، لكن أنا جاي هنا عشان أعرفك إنك ممكن توصلي للمسيح، وكمان ممكن تتمتعي بملذات العالم. بصي في المراية، شوف أنت جميلة إزاي، ليه ما تخرجيش للعالم؟ اتجوزي وتمتعي بحياتك.
1: عرفتك يا ملعون.
4: ملعون؟ ملعون عشان عايز مصلحتك؟ ايه اللي انت نايمه عليه؟ حط حجاره وطوب تحت حصرتك عاملة الخيش مخدتك عشان ما تناميش. هي دي الطريقة اللي هتوصلك للمسيح.
5: بس الاب
0: صليب لا،
5: والاب
0: لا
5: لا، والروح القدس
0: لا.
4: مش هسيبك، مش هسيبك يا بركسية، انا وراك. هتشوف هتشوف.
5: اشكرك يا يسوع، اشكرك يا مخلصي، ما تسيبنيش يا الهي، اسندني قويني احميني يا رب.
0: امنا ابراكسية، امنا ابراكسية، يلا عشان صلاة التسبيحة. امنا ابراكسية. الله، باب القلاية مفتوح. امنا ابراكسية تعالي، مالك يا بنتي؟
5: ابدا يا امي يوليدا.
0: في ايه يا امنا ابراكسية؟ ايه اللي مضايقك؟
5: امي يوستينا وحشتني قوي، عايزاها تسامحني يا امي. انا السبب اني خليت امنا تحرمها وتبعدها كل المده دي.
0: ده قانون الدير يا امنا ابراكسية، انت مالكيش دخل في اللي حصل، ما تحمليش نفسك ذنب انت ما عملتيهوش.
5: انا بقالي شهر يا امي بترجى امنا سيوبستا تسامحها وترجعها تاني لحياه الشركه وسطينا، لكن امنا مش راضيه ومصممه على عقابها. من اجل محبه السيد المسيح روحي لها وترجيها تسامحها.
0: انت عارفه امنا سيوبستا لما بتاخد قرار ما بترجعش فيه، واكيد هيجي وقت امنا هتسمح لها فيه بالرجوع. اطمني.
5: اكيد امي يوستينا ما كانتش تقصد تضايقني، وبعدين جايز اكون انا اللي عملت حاجه خليتها تعمل كده. ارجوك يا امي خدي معاكي امنا سيوجونيا وامنا دولاجي وروحوا لامنا سيوبستا علشان تترجوها من فضلك.
0: حاضر يا امنا ابراكسية، اطمني. بس يلا دلوقتي، يلا بينا عشان نروح نحضر التسبيحه.
5: ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ده جاي منين؟
0: دي ست مسكينه بقالها فتره هنا، عليها روح شرير ومحدش قادر يقرب منها، لدرجه ان احنا ربطناها بسلاسل حديد من شده هيجها.
5: ياه يا امي، قد ايه عدو الخير عايز يهلكنا. السيد المسيح يشفيها ويعفو.
6: ابعدي من هنا، ما تجيش هنا تاني. ابعدي ابعدي من هنا، ابعدي عني، ما تجيش.
0: بس يا امنا دول تقال عليها قوي، وهي مش هتقدر عليهم لوحدها، وبعدين دول طول عمرهم في المكان ده، ليه هننقلهم دلوقتي؟
7: معلش يا امي يوليتا، انا شايفه كده.
0: طب ممكن يا امنا اساعدها في نقلهم؟
7: انا قلت لوحدها، واسمعي الكلام.
0: اخطيت يا امي، سامحيني.
7: شوفي يا بنتي، من ساعه ما جت ابراكسية الدير وهي طفله صغيره، وانت استلمتيها وعلمتيها حياه الرهبانه، وكنتي المرشده ليها في حياتها، ودلوقتي ابراكسية كبرت وتقدمت في النعمة واكتسبت فضائل كتير بفضل صلاتها اللي ما بتنقطعش، وصومها الطويل وتواضعها اللي بيخليها دايما تحس انها اقل اخواتها. وانا عايزاها تنمو اكتر واكتر في فضيلة الطاعة، وانا عارفة اللي بطلبه ده صعب عليها قوي، لكن صدقيني يا بنتي ده تدريب ليها، وشوفي بعدها ابراكسية هتوصل لإيه.
0: حاضر يا أمنا، احنا دايما بنتعلم من حكمتك وإرشادك لينا. عن إذنك
7: يوليتا، ما تنسيش بعد ما تنقلهم ترجعهم مكانهم تاني.
5: يا يسوع أعني. أمي ابراكسية خليني أساعدك في الحجر الكبير ده، مش هتقدري على لوحدك. أشكر محبتك الكبيرة يا أمي يوستينا، بس أمنا طلبت أني أنقلهم لوحدي، وأنا بنعمة يسوع هقدر. اطمني، ربنا يعوض تعبك. أمي أنت لسه زعلانة مني؟ زعلانة؟ بالعكس، ده أنا اللي خايفة تكوني أنت اللي زعلانة مني علشان أنا كنت السبب في اللي حصلك.

0: محبتك كبيرة قوي يا أمي، وبالرغم إن أنا اللي زعلتك، لكن عرفت إنك أنت اللي خليتي أمنا تسامحني. أنا غلطانة، حقك عليا، سامحيني.
1: ها يا أمي الأبراكسية، خلصتي ولا لسه؟
2: أيوة يا أمي، ده آخر حجر.
1: طيب بعد ما تنقليه روح عشان تخبزي لإخواتك علشان العشاء.
0: يا أمي، أمي إبراكسية تعبت قوي النهاردة من نقل الحجارة، ممكن أنا أعجن العيش وأخبزه
3: كده برضو يا أمي يوستينا؟ عايزة تاخدي مني إكليلي؟
1: تعالي معايا يا أمي يوستينا. صدقيني يا أمي يوستينا، أنا عارفة قد إيه إبراكسية تعبانة، لكن ده أمر أمنا وإحنا لازم نطيع أوامرها، وهي كمان شايفة اللي إحنا مش شايفين. وعموما اطمني عليها، ما تخافيش.
4: سلام يا أمنا.
5: سلام ونعمة يا بنتي، اتفضلي. مالك شايلاه كده ليه؟ ده حتى كبر، انزل يا حبيبي.
4: ما بيقدرش يمشي يا أمنا، أصل رجله مشلولة وتعبان، تعبان قوي، وجاي عشمانة فيكوا تصلوله وياخد بركتكم.
5: يا بنتي عشامي في سيد المسيح، هو شافي كل جراحنا وكفاية بكى. تعالى يا حبيبي.
4: خليه معايا، هيبقى تقيل عليكي.
5: طب اقعدي ارتاحي وانا هدي امنا سؤجستا خبر. ام سؤجونيا، ام سؤجونيا.
6: ايوه يا ام دولاجي.
5: قولي لامنا سؤجستا ان في زوار عايزين ياخدوا بركه الدير وبركه صلاتك لطفل مريض جاي مع امه ما بيقدرش يمشي.
6: حاضر يا امي، دقيقه واحده.
5: انت اسمك ايه يا حبيبي؟
4: ما بيتكلمش يا امنا ولا حتى بيسمع، بقاله 3 سنين على الحال ده، لفيت بكتير على كل الحكم وما فيش فايده. نفسي اشوفه بيجري ويلعب قدامي، نفسي اسمع صوته، نفسي الاقيه زي الاطفال اللي في سنه.
5: ما تزعليش، ده صليبي، وعلى قد احتمالك على قد ما ربنا هيديكي.
7: اغابي يا ام دولاجي.
5: اغابي يا امنا ابراكسيه.
7: امنا سيوجستا قالت لي ان في زوار عند بوابه الدير جايين ياخدوا بركه، وقالت لي كمان روحي هاتيهم. هم دول يا امي؟
5: ايوه يا امنا ابراكسيه.
7: باسم الصليب، قد ايه ابنك جميل خالص. اتفضل يا حبيبي.
4: معلش، اصلا
5: هي امنا ما قالتلكيش حاجه عن؟
7: ابدا يا امي،
5: اصل الطفل ما بيقدرش يمشي ولا بيسمع ولا بيتكلم.
7: السيد المسيح قادر يشفيك. تعالى تعالى اما اشيلك يا عذراء. ايوه كده، تعالى حبيبي. دلوقتي بقى احنا هنروح عند امنا سيوبيستا وهي هتصلي لك، وما شيء اسراب بالمجد يسوع انت هتخف بسرعه.
8: ماما ماما
4: هدرا، ابني ابني،
8: نزليني، عايزه اروح لماما.
4: مش ممكن، ابني بيتحرك. تعالى في حضني. انت بتتكلم؟ انت سامعني؟
8: ايوه يا ماما، انا بتكلم، انا خفيت.
4: اشكرك يا يسوع، اشكرك يا الهي. انا مش مصدقه. اتكلم، عايزه اسمعك. اتكلم يا حبيبي، حاسس بايه؟
8: اول ما امنا شالتني حسيت ان جسمي كله بيتنفض وان عايز اجري واتحرك.
4: امي ابراكسية، مش عارفه اقولك ايه، مش عارفه كافئك ازاي. انت قديسه، تعالي اخد بركتك. هاتي ايدك يا بوسه.
7: انا مش فاهمه حاجه، سيبيني، انا ما عملتش حاجه.
4: امي ابراكسية.
0: سلام يا أمي لوليتا.
1: سلام ونعمة يا أمي يوستينا. مالك بتنهجي كده ليه؟
0: أبدا، أصل عرفت النهاردة إن أمنا إبراكسية خرجت من قلايتها وعمالة أدور عليها. أنا بقال أكتر من شهر ما شفتهاش.
1: معلش يا أمنا يوستينا، ما أنت عارفة من يوم حكاية الطفل هدرة وهي حبسة نفسها.
0: أصلها وحشتني قوي، هي فين يا أمي؟
1: هي هناك عند الشجر بتقطع حبة خشب.
0: طب بعد إذنك يا أمي أنا رايحة لها.
1: استني يا أمنا يوستينا، أنا جاية معاكي.
0: اتفضلي يا أمي.
1: أمنا يوستينا، عايزة أقولك على حاجة، مش عايزاكي تتكلمي معاها في الموضوع ده، أنت عارفة؟
0: عارفة يا أمي، اطمني. أنا بس، إيه ده؟ مش دي أمي إبراكسية؟ أمي إبراكسية؟
1: إيه ده؟ جوع على الأرض؟ الحقيقة يا أمنا يوستينا، اجري لها بسرعة.
0: أمي إبراكسية. أمي إبراكسية، مالك؟ في إيه؟ إيه الدم ده كله؟ إيه اللي حصل؟ ما الرجل؟
9: مش عارفة إيه اللي حصل يا أمي يوستينا. أنا

0: على الخشب لقيت البلطة نازلة على رجلي لوحدها.
1: ايه الدم ده؟ روحي يا أمنا يوستينا، بلغي أمنا سوبيستا بسرعة، هاتي حاجة كمان معاكي نربط بيها الجرح بسرعة. مد رجلك، مد رجلك يا أمنا وما تخافيش، مش تخلي بالك.
0: صدقيني يا أمي، مش أنا يا أمي.

0: المسيح. احفظ بنتك إبراكسية من حيل المضاد وابطل كل سهامه. يوليتا خدي اربطيلها رجلها.
1: حاضر يا أم. تعالي يا أمنا إبراكسية، مدي رجلك ما تخافيش. أيوة أيوة كده كويس. اتسندي بقى علي، حطي إيدك هنا. أيوة أيوة كده.
2: إيه يا أمي إبراكسية بتبصي على إيه؟ في حاجة وقعت منك؟
3: لا أبدا، أنا بس عايزة أشيل حبة الخشب اللي قطعتهم دول.
1: ده وقته يا أمنا إبراكسية، أنت قادرة تشيلي نفسك؟ هاتيهم أنت يا أمنا يوستين.
3: لا من فضلك يا أمي، عايزة أنا اللي أشيلهم.
2: أنا هشيلهم بدلك يا أمي، هوديهم لحد المطبخ.
0: سيبوها تشيلهم، يلا يا إبراكسية.
1: طب يلا خدي امسكيهم وتسندي علي وانت ماشي.
2: ما تجيبي اشيلهم عنك يا امي، انت مش قادره تمشي.
3: عينيا.
0: إبراكسية انت وقعتي يا بنتي، اسم الصليب عليك يا حبيبتي. الحقيقه الحقيقه يا امي يوليتا.
1: ايه الدم ده؟ إبراكسية فتحي عينيكي.
3: مش قادره يا امي.
1: ايه ده؟ دخل في عينيها عود خشب من الحطب. ما قلتلك يا إبراكسية بلاش انت تشيليه.
3: اطمني يا امي، انا هكون بخير بنعمة اله. مدي ايدك وطلعي يا امي وليطة، ما تخافيش انا كويسة.
2: ده الدم كتير قوي، خلي بالك يا امي.
1: ايدك قبل ايدي يا يسوع. اهو طلعته. كل ده بصي يا امي، العود اللي دخل في عينيها كبير قد ايه.
0: سلامتك يا بنتي سلامتك، هاتي عينك ادهنهالك بالزيت. يا سيدي يسوع مد ايدك وبركة هذا الزيت تشفي بنتك إبراكسية.
2: باسم الصليب، ده الدم وقف. فتحي عينك يا امي، شايفانا؟
3: طبعا، مش قلتلك مطمنة؟ دي امي سيوبيستا صلتلي، وامي يوليتا سنداني.
4: انت ايه اللي جابك هنا؟ اخرجي بره. انا مش قلتلك ما تجيش هنا تاني. هموتك. اشمعنى انت اللي بتقدري تخشي هنا؟ اخرجي بره.
5: وبعدين عارف لو ما سكتش انا هجيب لك عصايه امنا سيئوستا. يلا تعالي حبيبتي علشان تاكلي. ايه رايك بقى بعد ما تاكلي تغيري هدومك واسرح لك شعرك؟ موافقه؟ ها تاني؟
2: امي إبراكسية، امي يلا تعالي بقى اخرجي، انا خايفه عليكي. ايوه اقفل الباب كويس. أنا مش عارفة إزاي أنت بيجيلك قلب تخش عندها.
5: السيد المسيح أعطانا السلطان أن ندوس الحياة والعقار. الست دي متعذبة قوي يا أمي من ساعة ما جت الدير، وهي مربوطة متأيدة بسلاسل ودايما سايرة وتعبانة. رب المد يمد إيده عليها.
2: أنا كمان صعبانة عليها قوي، وكل الأمهات هنا بيصلوا عشانها ونفسهم رب المد يعفى عنها.
5: لكل شيء تحت السماء وقت يا أمي، وأكيد فدينا الحنين معين لها وقت الشفاء. بعد إذنك.
2: رايحة فين يا أمي؟
5: هطلع فوق عند إخواتي هقرأ لهم شوية في الكتاب المقدس. ما تتصوريش بيفرحوا قد إيه لما بيسمعوا كلمة رب المجد يسوع.
6: أيوة كمان اطلعي كمان دور. قلتلك مش هسيبك. النهاردة آخر يوم في عمري هقضي عليكي. كمان اطلعي بس كده كويس. ارميكي بقى من هنا ونشوف صلاتك هتعملك ايه.
2: امي إبراكسية، امي
1: ايه ده؟ في ايه؟ مين اللي صرخ؟ مين اللي وقع على الارض دي؟
2: كانت طالعه تقرا لاخواتها المكفتي امنا وليطه، ولقيتها بتترمي من اخر دور.
7: ايه ايه اللي حصل؟ مين اللي صرخ يا امنا؟
5: طمني.
7: أنا بخير. تعبانة؟
5: أشكرك يا إله. مفيش حاجة يا جماعة، أنا كويسة.
1: هاتي إيدك يا إبراكسية، اسنديها معايا يا أمي وسينا. أنا هقوم، أمي معايا.
5: لا يا أمي، انا هقوم لوحدي. يا سوح حماني.

0: اطمنوا عليا.
1: مش تخلي بالك يا امنا،
0: ابراكسيه عمرها ما هتقع. اطمنوا. بس يا امي انا عارفه ان ابراكسيه صعب توافق، وانا اتكلمت معاها في الموضوع ده قبل كده وقالت لي انها اخر واحده ممكن تعمل كده.
2: تواضعها ده يا بنتي هو اللي هيغلب عدو الخير، وزي ما رب المجد بيسمح بوجود التجارب برضه بيدبر للي حلها. وإبراكسية واحدة من اللي عينهم إلهنا عشان تكون ساحقة للشياطين.
3: بس إبراكسية يا أمي لسه صغيرة وخايفة ربنا ما سمحش ده يأثر عليها وسبب اليأس، ومش معنى أنها بتقدر تخش عندها أنها تقدر تخرجوا منها.
2: المواهب يا سي أوجونيا ملهاش عمر ولا سن، وممكن رب المجد يدي واحدة زي إبراكسية اللي عمرها 27 سنة موهبة ما يدهاش لواحدة زي عندها فوق 70 سنة. إلهنا يا بنتي حكمته أكبر من فهمنا.
0: غابي يا أمي.
2: غابي يا أمي إبراكسية، اتفضلي.
0: سلام يا أمي وليدة. سلام يا أمي سي أوجونيا. سلام ونعم إبراكسية، تعالي اقعدي جنب أمنا.
4: تحت أمرك يا أمي.
2: أيوة يا بنتي، كنت عايزة أسألك الست جولانا عاملة ايه؟
4: مسكينة خالص يا امي، الروح الشريرة دي معذباها قوي.
2: طب ايه رأيك احنا عايزين نريحها من عذابها ده؟
4: يا ريت يا امي، انا واثقة انك لو جيتي لغاية باب اوضتها اكيد الملعون ده هيهرب على طول. ده انا اول ما بجيب له سيرة عصايتك بيترعب والست بتهدى على طول.
2: لا يا بنتي مش انا اللي هقدر عليه.
4: امال مين يا امي؟
2: انتي.
4: ها؟
2: انت يا بنتي.
4: انا؟ لا لا يا امي ارجوكي الحقيني يا امي وليطة، قولي لها قد ايه انا خاطيه، وقولي لها ان انا اضعف واحده بينكم. ارجوكي ارجوكي يا امنا، انا مين علشان اقدر على روح قدر يتحمل صلواتكم وتوسلاتكم؟ لا يا امي لا، من فضلك
0: قومي من على الارض، ما تعمليش كده. احنا طول عمرنا شايفينك مثال للطاعه والوداع، ومن اجل طاعه امنا لازم تنفذي كلامها.
4: بس انا ابويا الحقني، بنتك تعبانه محتاجه لايدك، ادوها الشيله، والشيله تقيله قوي. هتسيبني لوحدي؟ مش ممكن، دي وعودك بتاكد انك جاي، عايزك تلحقني انقذني. لا تاخدني الشيله واغرق بيها، موسى زمان حملته امانه قالك مش هقدر، لساني تقيل ما بعرفش اتكلم. قلت له هتكمل، ومن بعد يونان حملته رسالة قال اهرب منك، لكن فين يهرب؟ وجابوني انا دلوقتي عايزيني بضعفي اهزم ابليس، لكن يا الهي مين غيرك انت يقدر يسندني؟ مين غيرك انت ينصرني؟ طب اعمل ايه؟ ماسكه في جلابيتك ولا يوم راح اسيبك. لازم تلحقني، هو انا مش بنتك؟ هو انا مش صنعه ايديك؟ مش انت اللي قلت لي اذكرني وقت الشده انقذك فتمجدني؟ يبقى خلاص مفيش شده اصعب من دي علشان انا اديلك فيها. اوعى تسيبني علشان تتمجد وترفع اسمك فوق كل البشر. يا الهي النعمه، يا إله الرحمة، ارحمني أنا الخاطئة واسند بنتك يا قدوس يا بار.
1: رب المجد معاك يا أمينا إبراكسية.
4: شفتيها كانت واقفة ازاي في القداس النهاردة؟
1: يا يسوع ما تسيبهاش وليتمجد اسمك.
5: انت جاية هنا ليه؟ امشي برا، اطلعي برا، مش هتقدري عليا، ما بخافش منك. ما تبصليش كده، ابعدي عينيك عني، عينيك طالعه منهم نار نار. مش هتقدري عليا، مش هتقدري عليا، انت ولا حاجه ولا حاجه.
4: فعلا انا ولا حاجه، ده انا اضعف واحده هنا، واي ام غيري تقدر ترميك في الجحيم، لكن ده امر امي سيوبيستا وانا لازم اطيعه. باسم يسوع المسيح الناصري اخرج من هذا الجسد واذهب للجحيم ايها الروح الشرير. يا رب يسوع المسيح، يا من هزمت ابليس وجنوده على جبل الزيتون، اسمح الان.
6: يا امنا،

0: يا أمنا من فضلك عايزين نقابل أمنا براسية.
1: ابني ابني يا أمنا بيتعذب بقاله كتير، عايزين نقابل أمنا إبراكسية.
2: عايزين نقابل أمنا براسية، بنتي تعبانة قوي.
1: من فضلكم اهدوا شوية، أمنا أرسانية، أمنا أرسانية. من فضلك بلغي أمنا سوبيستا إن في زحمة جديدة قوي عند البواب وكلهم عايزين أمنا إبراكسية، مش عارفة أعمل معاهم إيه. لو دخلتكم كلكم الدير مش هيساعدكم، اهدوا من فضلكم. أهي أمنا جاية هناك أهي.
3: أغير يا أمي.
1: سلام والنعمة يا أمي يوستينا.
3: أمنا بتبلغي افتح باب الدير لكل الناس.
4: أنا فعلا ملاحظة يا أمنا، وأول مرة أشوفها حزينة بالشكل ده. ما سألتش أمنا وسيجونيا؟
3: هي كمان ما تعرفش، وبرضو ملاحظة أنها متغيرة. ما تيجي نسألها يا أمنا. أهي قاعدة هناك تحت الشجرة.
4: أحسن تتضايق أمي يوستينا.
3: تتضايق ليه؟ تعالي تعالي أنا هسألها. أغابي يا أمي.
4: أغابي يا أمي.
5: سلام ونعمة.
4: إيه يا أمي ده؟ إيه الدموع اللي في عينيكي دي؟ أمنا في إيه؟ أنت بتعيطي؟
3: مالك يا أمنا؟ أنت تعبانة؟
5: أنا بخير بس.
4: أمنا أرجوكي اتكلمي، في إيه؟ إحنا أول مرة نشوفك كده.
3: أمي دولاجي، أمي سقجونيا تعالى، مش عارفين أمنا مالها، عمالة تعيط ومش راضية تتكلم.
6: مالك يا أمي؟ أنت برضو لسه حزينة، أرجوكي قولي لنا إيه اللي حصل.
5: من يومين جت لي أم النور، جت لي وأنا نايمة شفتها.
4: إبراكسية، إبراكسية بنتي، حبيبتي إبراكسية، مش بعناش منك.
3: عمري ما هنسى اني زعلتها، وهي كان قلبها كبير قوي وسامحتني.
6: اتعلمنا منك كتير يا إبراكسية، برغم عمرك ما اداش 30 سنة، لكن حياتك مليانة نعم وفضايل، مش هنقدر نتعلمها لو عشنا 100 سنة.
3: اسبوع واحد بس توحشينا يا إبراكسية، بيذكرينا قدام عرش النعمة.
4: أغابي يا أمي.
3: أغابي يا أمي وليدة، اتفضلي.
4: ممكن أخد بركتك وأقعد معاك شوية؟
3: ده أنا اللي أتبارك منك يا أمي، دي قلايتي ما تستاهلش إنك تدخليها.
4: تعرفي إن دي أول مرة أدخل فيها عندك. ياه قد ايه قلقتك جميلة وبسيطة، واول ما دخلتها حسيت بسلام ملا قلبي.
3: ده انت يا امي اللي مليتيها نعمة وبركة.
4: امي إبراكسية، ممكن اطلب منك طلب؟
3: اتفضل يا امي، انا تحت امرك.
4: كنت عايزة.
3: مالك يا امي، في ايه؟
4: لا ابدا ولا حاجة، اصل إبراكسية ممكن اخد بركة، هي بركة من عندك.
3: كل اللي عندي ملكك يا امي، بس انا ما عنديش حاجة خالص.
4: طب ممكن اخد حتة صغيرة من شالك؟
3: الشال كله تحت امرك يا امي، بس انا ما عنديش غيره. انا ممكن اعملك واحد جديد.
4: لا يا إبراكسية، انا عايزة بس حتة صغيرة من.
3: غيبي يا امي. أغابي يا أمي يوستينا،
1: أنا أسفة، ممكن أدخل عندك؟
3: اتفضلي، ده ناخد بركة يا أمي.
1: أغابي يا أمي وليتا، أنت هنا؟
4: أيوة يا أمي يوستينا، كنت
3: مش عارفة أقول لكم اقعدوا، سامحوني.
1: وماله يا أمي، نقعد على الأرض، بكرة الأرض هي اللي هتقعد علينا. أنا جاية عايزة حاجة منك يا أمي.
3: تحت أمرك يا أمي.
1: لو عندك جلابية قديمة أو شيء تكوني مستغنية عنه، أبا متشكرة أوي لو تدهوني.
3: ها؟ هو في إيه؟
1: أبدا، بس أنا عارفة إن ما عندكيش غير اللبس اللي عليكي. طب أي حاجة يا أمي من ريحتك. إيه رأيك؟ ممكن أخد الحجر ده اللي عند مخدتك؟
6: لو ممكن فردة حذائك القديمة يا أمي.
4: يلا يا أم إبراكسية، أمنا مستنياكي جوه في الكنيسة.
7: سلام يا أمنا.
5: تعالي يا بركسية. سلام ونعمة يا بنتي.
7: هو في اجتماع النهاردة يا أمنا؟ أنا شايفة كل الأمهات موجودين، بس مش عارفة ليه بيعيطوا. دي حتى أمي يوليطة ما بطلتش بوكا من أول ما جت تاخدني من القلاية. هو في إيه يا أمنا؟
5: اسمعيني يا بنتي، السيد المسيح له المجد جه شال عندنا جوهرة سمينة، والنهاردة عايز يردها علشان السماء هي المكان المناسب اللي يحفظ فيه جواهره النفيسة، وجيه ودعته يا بنتي ويستردها في الوقت اللي هو يعينه.
7: وخلاص جه الوقت يا أمي.
5: دي مواعيده يا بنتي،
7: علشان كده أمهاتي كلهم جايين يودعوا الوديعة.
5: لا يا بنتي، دول جايين يزفوها لعريسها اللي مستنيها.
7: لي الحياة هي المسيح والموت هو ربي. دي اللحظة اللي بتستناها كل أم تيجي هنا. لكن يا أمي أنا ما قدمتش حاجة تبررني قدام عرش النعمة، وخطيئتي تقيلة وحملي أعظم من أن يحتمل، وأثامي مغطيان يا أمي، وحياتي فترة ضعيفة. إزاي هقابل رب المجد وأنا ما سددتش ولو جزء بسيط من الدين الكبير اللي عليا؟
5: اطمني يا بنتي، وأنا شفت الست العذراء وهي بتدخلك بنفسها للمجد الإلهي وتقدمك لعريسك الفرحان بيك، ويا بختك بالنعيم اللي مستنيك. كنت أمينة في القليل يا بنتي، وحيقيمك على الكتير. وفرحك وهناكي افتكري اخواتك واذكريهم قدام عرش النعمة.
3: وانا يا امي، انا الخطشة اللي تعلمت من ودعتك ومحبتك، ازاي اعرف احب الناس؟ اوعى تنسيني وصلي لي عشان يسوع يغفر لي.
4: هناك وانت في نعيم رب المجد اطلبي منه وترجيه انه يقابلني اوان بيكي عشان نكون مع بعض في السماء زي ما كنا مع بعض في الارض. ما تسيبنيش لوحدي هنا يا روكسي.
7: امنا سيوست، امي يوليطا، يا كل امهاتي، ما تبكوش عليا. قد ايه محبتكم كبيره وكتيره قوي. دلوقتي عرفت حكايه الشال يا امي يوليطا، والحذاء اللي انت كنت عايزاه يا امي في اوبونيا، والحجر اللي طلبتيه يا امي يوستينا. بس صدقوني انا ما استاهلش المحبه الكبيره دي.
4: تعالي في حضني، تعالي في حضني يا دراكسيه. ما تسيبنيش كتير، استنى لواقاكي. ما تسيبنيش يا دراكسيه.
7: دوميني يا امي يوليطا،
4: تعالي في حضني،
7: دوميني. زمان لما إلهي أراد إني أتحرم من أمي أفراز، حسيت إني فقدت القلب الحنين، الحضن الدافي، وده علشان كنت لسه صغيرة، يا دوب 12 سنة. مكنتش فاهمة يا أمي، مكنتش فاهمة تدبير رب المجد وحكمته، لكن لما كبرت تعلمت وعرفت إنه بيجرح ويصحق ويداه تشفيان، ولقيته مدبر لي أمي تانية وحضن جديد. لجأت ليه في تعبي، أرشدتيني يا أمي سبيل الراحة، جريت عليكي في حزني وضيقي، كنت أنت سبب سلامي وهدوئي. علمتيني يا أمي، كنت ليا القدوة والدليل. اذكريني يا أمي في صلاتك، واطلبي من مخلصي وفديه. يا يغفر لي ويقبلني.
4: صدقيني رغم انك دخلت الدير وانت صغيره، لكن كل يوم كنت بتعلم منك طريقه جديده. تعلمت منك الوداعه والمحبه، تعلمت منك التسامح والتضاع. كنت بنتي واختي، كنت حبيبتي وصديقتي. ارجوك افكرك زي ما كنا سوا في الارض. صليلي قدام عرش النعمه عشان اكون جنبك في السماء. ما تنسينيش يا ابراكسي، استنى اللحظه اللي اكون فيها معاكي في الملكوت. تسيبينيش استنى كتير يا ابراكسي، ارجوكي ما تسيبينيش يا ابراكسي، ما تسيبينيش يا ابراكسي.
7: يا الهي اقبل.
8: عجيب انت في قدسيك يا الهي، وطباك ايتها القديسه القويه بين الراهبات كثيره المعجزات، ساحقه الشياطين ابراكسيا العفيفه. كنت امينه في وزناتك، فاقامك رب المجد لتنعمي معه فيما اعداه لمحب اسمه القدوس. وهكذا يا حبائي عشنا معا بين احداث قصه حياه قديسه من قديسات القرن الرابع الميلادي. وتحتفل كنيستنا الأرثوذكسية بعيد نياحتها في 26 برمهات الموافق 4 إبريل، والتي أحبت السيد المسيح من كل القلب ومن كل الفكر، فاستحقت الحياة الأبدية ونالت إكليل البر. وبعد نياحتها أيها الأحباء بثلاثة أيام فقط تبعتها الأم يوليطا، حيث استجاب رب المجد لصلاتها ولصلاة قديستنا القوية حتى تكون إلى جوارها في السماء كما كانت على الأرض. وبعد 30 يوما أخرى تبعتهما الأم ثئوبستا ودفنوا جميعا في قبر واحد. وكم من معجزات وأعجيب خرجت من هذا القبر، وكم من شياطين سحقت أمامي. فاذكرين أمام عرش النعمة يا ساحقة الشياطين.
9: شيرين
10: بابا انت هنا؟
9: عمي تعالي يا شيرين، تعالي يا بنتي.
10: انا
9: ما تقوليش حاجة يا بنتي، انا كنت عارف انها نزوة وهتعدي، والدليل على كده الدموع اللي مالي عنيكي. عياطي يا بنتي، يمكن الدموع تغسل قلبك.
11: عمي أنا آسف، أرجوك تسامحني.
9: بس إحنا يا ابني علمنا نغفر ونسامح، وأنا كنت متأكد إن بنتي عمرها ما هتبيع مسيحها. وزي ما في ناس بتبيع العالم عشان المسيح زي القديسة إبراكسية، برضو في ناس بتبيع المسيح عشان العالم. لكن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وبنتي مش من الناس اللي ممكن تخسر نفسها.
10: شيرين داليا أختي حبيبتي،
4: ما تعيطيش يا شيرين، اشكري رب المجد اللي رتبلك تشوفي حياة قديسة قد ايه حبت المسيح وبعت العالم من أجله، وكانت هي النقوص اللي نبهك قبل فوات الأوان. شيرين ما تنسيش بكرة معادنا مع أب اعترفنا.
8: ساحقة الشياطين، تم التسجيل والمكساج باستديو ديجيتال سونيك شبرا مصر. تم تسجيل الترانيم باستديو هوزنة. هندسة صوتية مهندس بيتر فاروق. إبراكسية ساحقة الشياطين، دراما إذاعية مجدي صبري، منتج فني مينا، وإلى لقاء في نوال.

باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من أسرار الفرح الروحي العطاء، وشعرنا في الموضوع ده مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. العجيب إن الكلمة دي منسوبة لربنا يسوع له المجد، إنما لم تذكر في الأناجيل. طب إزاي قالها المسيح ومش موجودة في الأناجيل؟ دي موجودة في أعمال 20. كانوا زمان يعملولنا إيه؟ مسابقة، يوقعونا، يقولولنا ربنا يسوع قال الآية دي في أنهي إنجيل؟ متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يوحنا؟ وإحنا طبعا نقعد نألف، تطلع إنها ما جاتش خالص في الأناجيل الأربعة. أمال مين اللي قالها؟ الحقيقة بولس اللي قالها، بس بيقول متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال. طب بولس جابها منين مع إنها مش موجودة في الأناجيل الأربعة؟ ده يؤكد فكرة التقليد، إن في كلام تاني ربنا يسوع كان بيقوله تناقلوه التلاميذ وحفظوه، إنما مش كله مسجل. فبولس كان عارف إن الكلمة دي قالها المسيح وكلهم حافظينها وراه، فبيقول في وعظة من الوعظات ما تنسوش إن ربنا يسوع علمنا مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، بينما لم تذكر حرفا في أي من الأناجيل الأربعة. دي موجودة في أعمال 20، ودي كانت وعظة مشهورة بيقولها بولس للكهنة بتوع أفسس، وختمها وقال لهم مش هتشوفوا وشي تاني لأني نازل أورشليم مش راجع. كان عارف إنه رايح هناك على بداية العذاب والسجن وهكذا. فكانت وعظة مؤثرة جدا، والكنيسة بتاعتنا بتحب الوعظة دي. ففي كل يوم في القداسات يكون عيد أسقف تجيب لنا الإبراكسيس، من هنا إبراكسيس يعني أعمال الرسل، تجيب لنا الفصل ده أعمال 20، يقول لك من ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة وقال لهم أنتم تعلمون، ويبتدي وعظ بولس. في الوعظة دي قال الحتة دي وهو بيعلم الكهنة إزاي يخدموا، قال لهم ما تنسوش المبدأ ده في خدمتكم، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مغبوط يعني إيه؟ يعني مفرح. الغبطة يعني الفرح. العطاء مفرح مش للي بتديه بس، انت تفرح انت لما تدي. طبيعي لما انت تدي حاجة اللي قصادك بيفرح، انما تصور ان فرح المعطي اكثر من فرح الاخذ، لان ده اللي قاله المسيح مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. يعني انت لما تديني هدية انا هفرح، انما صدقني حتى انك انت فرحتك اكبر. مع الايام هتكتشف كده ان اللي بيدي بيفرح اكتر من اللي بياخد. طبعا الدنيا بتقول عكس كده، بتقول خد وافرح وما تديش خالص. انما سر المسيح له المجد اللي عارف سر الفرح يقول لا، كل ما تدي تفرح اكتر. في كورنثوس الثانية اصحاح 8 في كنيسة من الكنائس في زمن بولس الرسول ضربت رقم قياسي في العطاء. بنعتبره الإصحاح ده مرجع في خدمة الفقراء والقرى والعشوائيات. كنائس مكدونيا، كنائس دي كانت كنائس فقيرة، وعرفت المسيح له المجد متأخر، وسمعت إن في أورشليم في مجاعة، وبولس كان مشغول يجمع تبرعات من الكنائس اللي في أوروبا دي. أوروبا زمان غلبانة قوي غير دلوقتي، عشان ينزل بالتبرعات أورشليم. فبتوع مكدونيا فرحوا جدا إن جات لهم فرصة يخدموا المسيحيين إخواتهم اللي في أورشليم، ومعتبرين أورشليم دي الكنيسة الأم، لأنه طبعا كنيسة اتولدت في أورشليم. فيعني فرحانين قوي إن هم هيبعتوا من قوتهم وحالهم عشان يساعدوا إخواتهم اللي عايشين في أورشليم. فبولس كان بيكتب لكورنثوس وحب يحط قدامهم هذا المثل الأعلى، قد إيه ناس حبت ناس من غير ما تشوفها، ودت وأعطت بسخاء غريب ما حصلش قبل كده. فنشوف قال إيه. يقول بولس نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا، أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم. يعني ايه؟ يعني قال لهم احكي لكم على كنائس مقدونيا والنعمه اللي فيها.
قال لهم الناس دول مع ضيق شديد، يعني خبرتهم كان عندهم أيام ضيقة قوي، ومع هذا كانوا فرحانين فرح فائض وافر وهم بيجمعوا عشان يدوا لبتوع أورشليم. يعني شوفوا ضيقة شديدة، إنما أول ما جت فرصة عطاء بقوا يدوا بسخاء شديد وفرح غريب لغنى سخائهم. يعني بيدوا كتير قوي مع أن هي ظروفهم ضيقة قوي، لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة. طبعا ده بولس يعني شهادته غالية، قال لهم صدقوني الناس دول طلعوا حسب طاقتهم وفوق طاقتهم من تلقاء أنفسهم كمان. يعني هو بولس قال لهم بس على فكرة اخواتكم في أورشليم صلوا لهم الناس هناك في مجاعة ومش لاقية، هم بس من تلقاء نفسهم ابتدوا يجمعوا ويجمعوا وفوق الطاقة، ومع الضيقة الشديدة بقوا يجمعوا بسخاء شديد جدا. ملتمسين منا، مش بقى يقول له طب خد بقى يا عم جبنا لك حاجات بقى تنزل بيها تهيص في أورشليم، أبدا بقوا يترجوه يقولوا له أنت ممكن تقبل مننا الحاجات على قدنا دي وتنزلها أورشليم. يلتمسوا بمنتهى الاتضاع، بيقدموا ساعات اللي يدي كده من فوق كأنه بيتكرم ويتفضل، لا بلاش، إنما دول يلتمسوا. ممكن تدونا فرصة نساعدهم بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة، بيسمي التبرعات دي النعمة لأنها أعطيت ربنا، وشركة الخدمة التي للقديسين، بيسمي الفقراء القديسين. فبيقول كانوا بيلتمسوا مننا إن إحنا نقبل بس عطاياهم دي كنعمة ونشارك بها القديسين، وليس كما رجونا، يعني أكثر مما توقعنا أو ترجينا، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب. يبقى العطاء يبتدي فين؟ يبتدي من القلب. هم من الأول سلموا حياتهم لربنا وأعطوا أنفسهم للرب، يعني قالوا له رب إحنا من رأسنا الرجلين بتوعك، ولادك جعانين وإحنا ناكل مش ممكن، أقل ما فيها نقسم اللقمة معاهم. فأعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا. يعني ايه؟ ها محتاجين ايه يا بولس بقى اللي انتم محتاجينه نعمله معاكم؟ يبقى هم اعطوا انفسهم لربنا وللكنيسه بعد كده زي ما تعمل فيهم بمشيئه الله. حتى اننا طلبنا من تيتوس انه كما سبق فابتدا كذلك يتمم لكم هذه النعمه ايضا. يعني قال لهم بصوا انا سمعت ان انتم كمان ابتديتوا تغيروا وتعملوا زيهم، فبعت لكم تيتوس يجمع التبرعات دول عشان يكمل الخدمه. صح، الكلام اللي اتقال ده معناه ان العطاء له شوية كده شروط. العطاء المسيحي اولا هو نعمة. العطاء اوعى تفتكر انك لما بتدي بتتفضل، انت بتدي من جيب ربنا، من يدك اعطيناك. اي عطية هتدي وقت، الوقت ده من ربنا، العمر كله بتاعه. هتدي صحة، الصحة كلها بتاعته. هتدي من عقلك، العقل كله وزنه منه. هتدي فلوس، الفلوس من أولها لأخرها بتاعته. هتدي إيه؟ اللي هتديه أنت أساسا مديون بيه، هي نعمة من أولها لأخرها. فالعطاء نعمة، لما تجيلك فرصة عطاء تشكر ربنا إن جات لك الفرصة. مرة زمان قبل ما ترسم كان في شخص كده يعني بيتبرع بمبلغ لخدمة العشوائيات، فبقول له يعني أشكرك، فبص لي كده كان هيتخانق، قال لي يعني إيه تشكرني؟ أنا قلت له أنا مؤدب يعني عاوز أقول لك أشكرك إيه يعني؟ فقال لي تشكر على إيه؟ هي حاجتي أنا موصلاتي، يا بختكم ده أنتوا بتعملوا اللي أنا مش بعرف أعمل، أنا مجرد موصلاتي أو شوية قروش ربنا بعتها لي بوصل. فهو استكتر حتى كلمة الشكر، لأنه قال أنا تشكر على إيه يعني؟ إيه تمالك تشكر ليه؟ فهو فاهمها، ده اللي بياخد فرصة عطاء ده واخد نعمة. كمان بالتماس، يعني اللي جاي يخدم اللي جاي يدي اوعى يدي من احساس السوبريوريتي يعني من فوق، لا، اللي يدي ده يبقى فرحان قوي انه بيدي ويلتمس ان هم يقبلوا، يعني بيبقى بيسترضي الغلبان ده، يعني عاوزه يقبل العطية، في تواضع في الموضوع.
كمان المعطي المسرور يحب الرب، بيقول وفور الفرح، فاض وفور الفرح، يعني كانوا فرحانين جدا وهما بيجمعوا وبيشتغلوا، فرحانين بالعطاء. العطاء مفرح مبهج، انك تضيع كل صحتك ووقتك كده في خدمة الناس وخدمة ربنا، ده يدي سعادة بجد. كمان العطاء لألا ياخد شكل اجتماعي لازم يبقى قبليه أولا للرب، بينك وبين ربنا في تكريس للقلب، عاوز تدي حياتك لربنا الأول، ساعتها بعد كده تدي فلوسك، تدي دماغك، تدي وقتك، تدي صحتك، كل ده يجي بعد كده، إنما أولا أنت نفسك تبقى لربنا، بعد كده يجي اللي يجي بعد كده. كمان ينمو العطاء لغاية ما يبقى في اختبار ضيقة شديد، يعني اللي بيحب العطاء يدي حتى في الضيقات. صدقوني الواحد شاف في الخدمة أمثلة يعجز اللسان عن وصفها. أظن حكيت لكم مرة عن واحدة راحت السماء كتير منها

صاحبتها هنا كانت بتخدم معانا، وكان عندها كانسر متقدم، وفضلت تخدم لغاية قبل ما تروح السما بأيام أو أسابيع بسيطة، ومصرة تخدم. يعني كل الأطباء بما فيهم أنا يعني كنت أقول لها يعني بلاش تشيلي، بلاش تنزلي، ارتاحي، طيب احنا نقوم بالدور. أبدا أبدا لازم تنزل. وهي يعني ماشية بالعافية، كان فرحانة إنها بتخدم لآخر لحظة في عمرها، هي دي فرحتها. لكن لا تلهت في المرض ولا دورت، مش هو ده المهم. في اختبار ضيق شديد كانت بتخدم، وغيرها كتير. احنا بقى بدون ضيق مش عارفين نخدم. كمان العطاء بسخاء، اللي يدي ما يقطرش، يدي يدي بسخاء. المسيح بيدينا كتير قوي بسخاء، كل حاجة عنده بدون حساب. اشمعنى احنا بنمسك قوي في الحاجة دي؟ كمان فوق الطاقة. لما الواحد يحب ربنا قوي يبقى العطاء بتاعه فوق الطاقة. الواحد بيشوف ناس برضو بيعملوا مجهود فوق طاقته، فوق الطاقة البشرية. يعني نلاقي ناس كبيرة في السن بتعمل حاجات ساعات ما يحتملهاش الشاب في الخدمة. ايه اللي جايب الروح دي؟ الطاقة دي يجيبوها منين عشان ينزلوا ويقعدوا بال10 ساعات يسافروا ويروحوا وييجوا ويشيلوا، وناس معدية ال75 والتمام؟ ازاي يعني؟ بأي منطق يعملوا ده كله فوق الطاقة ويرجعوا فرحانين جدا؟ كأن العطاء كمان له شوية صفات كده. حاسب ان العطاء يوقعك في شوية حاجات، لأن العطاء لابد أن يكون بلا تعيير. بلا تعيير يعني إيه؟ حاسب. ساعات الواحد لما يدي يعد، فيقول أنا مش اديتك. ربنا بيعملش كده. ربنا بالذات معانا يعطي بسخاء وإيه ولا يعير. مفيش مرة تقول له يا رب المرة دي بس عدي المشكلة، يقول لك ما أنا في 10 مشاكل عديتهم قبل كده. أبدا ما يقولكش في 10 عد ولا 100. لا، حاضر حبيبي، حاضر نعديها، حاضر بلا تعيير. فاحنا ساعات لما ندي نعير. لا، حاسبه من دي، اللي بيدي ما يعيرش أبدا بلا شروط. طبعا دي يعني أقصد بيها إيه؟ ساعات يكون الشخص اللي قصادك مش لذيذ، يعني مش عاوز اقول اكتر من كده، انما هو محتاج سؤالك، محتاج تشجيعك، محتاج مجاملة، محتاج زيارة، محتاج عطاء مادي لو في الخدمة. بس هو شخص متعب، ها هتدي ولا مش هتدي؟ هل في شروط انك تديله لما يبقى لذيذ؟ طب ما احنا مش لزاز قوي يعني، الحمد ربنا بيدي. ففي ناس تلاقيها تتشرط في العطاء، وانا جامله ليه؟ ده هو عمره ما سأل. بس الراجل عنده مشكلة، عنده محنة، لازم نصلي له ونقف معاه. هتقول اصل وفصل، يبقى ما فهمتش العطاء. العطاء الحقيقي بلا شروط، اديله. ما احنا ربنا بيدينا من غير شروط. لو كان هيدينا بشروط ما كانش حد خد حاجة. ده يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار. لو كان ربنا هيشرط إن تطلع الشمس على الأبرار ما كانتش هتطلع، هتبقى الدنيا تلج. العطاء بلا سؤال، ينمو العطاء إنك أنت تحس باللي قصادك من غير ما يطلب، زي ما ربنا بيعمل معانا. ربنا بيدينا حاجات كتير قوي من غير ما نطلب، وأكثر مما نطلب أو نفتكر. تقدر انت تقلد ربنا في دي، انك تحس باللي قصادك محتاج ايه من غير ما يطلب، ولا لما يطلب تتقل عليه؟ لا، ده فرق كبير قوي. ده العطاء المسيحي الصح، ان تعطي حتى بدون سؤال، بلا سؤال. قد ايه بتبقى مؤثرة لما شخص يكون محتاج ومش قادر يعبر عن احتياجه، قد يكون احتياج نفسي، وبدون سؤال يلاقي شخص جاي يلبي هذا النداء ويدي بسخاء وبدون سؤال. تبقى أجمل وتبقى مؤثرة جدا، لأنه معناه أنك حسيت بيه زي ما ربنا بيحس بينا. بلا مقابل، حاسب من المقابل. ناس كتيرة تدي وتنتظر،
يعني ايه مجاملة بمجاملة، سألت عليه انا قاعد مستني التليفون الرد. طب ليه تستنى التليفون؟ خلاص هو انت التليفون ده كلفك كتير عشان تستنى الرد بلا مقابل، لان ربنا بيدينا بلا مقابل، اللي غني بربنا هيدي مش هيستنى الرد. في انواع من العطاء، ساعات كلمة عطاء تيجي في بالنا انها مجرد فلوس، لا لا، ده أقل نوع صدقوني ساعات في العطاء يكون الفلوس. ده العطاء ده أشكال والوان، أنا بس مختار لكم حرف الت، إنما ممكن كل حرف تعملوا عليه كوكتيل عطاء. إحنا هناخد بس حرف الت في العطاء، أنواع من العطاء بالت. التفكير في الناس عطاء، كونك تفكر في شخص ده اسمه عطاء، تفكر في مصلحته، تفكر تساعده، ده لوحده عطاء. خدت من دماغك مخك ده وعقلك، ده حاجة غالية جدا، تقدر تدي مخك وعقلك لشخص، تهتم لدرجة انك مخك مشغول بحل اشكاله او بتدبير حاله. هذا التفكير حب، تفكير نفس. وكلنا نعرف دي، لما تحس ان في حد مشغول بيك، مشغول بعقله بس، تسعدك وتشبعك ان في فلان بيفكر فيك وفي حالك وفي احتياجك. فمجرد التفكير نوع من العطاء. الترحيب عطاء، لانه اغلب النفوس حساسة، مجرد الويلكمينج ده صدقوني عطاء، وعطاء ساعات يبقى مفيد جدا ومطلوب جدا. يحكوا عن الله ينيح نفسه أنبا أثناسيوس بني سويف، لقوا ولد معوق ذهنيا متأثر جدا في نياحة الأنبا أثناسيوس. أتاري إيه هذا المعوق ذهنيا؟ كان سيدنا أنبا أثناسيوس لما كان يجي الولد رسمه شماس، وكان كل ما يشوفه ياخده في الحضن بابتسامة جميلة ويطبطب عليه. فالولد تركيه طبعا مخه ضعيف جدا، انما فضل يعلموه كده كم كلمة عشان يقول في القداس، وسيدنا عمره ما حرمه يدخل الهيكل ويصلي زي اي شماس، ومفيش زي الحضن بتاع سيدنا، هو ما بيتكلمش معاه، بس كل ما يشوفه ياخده في حضنه ويبتسم ويطبطب عليه ويقول له كلمة فيها حب. بس الولد كان عايش على الحتة دي، سعادته كلها بس يشوف سيدنا ويدخل في حضنه. هذا الترحيب كان بالنسبة له أغلى من الأكل والشرب، ترحيب بس كان عطاء بسخاء، كان محتاجه جدا. لغة أقوى من لغات الدنيا كلها، الابتسامة والطبطبة والحضن النقي ده. التواجد عطاء، يعني إيه تواجد بقى؟ يعني وقت، يعني في ناس تبقى محتاجة بس تبقى موجود جنبها، كلام ساعات ما يبقاش لوش قيمة، إنما الوجود نوع من العطاء. هل تقدر تبقى موجود جنب شخص محتاجك موجود جنبه؟ هل تعتبر التواجد عطاء ولا بتستخسره؟ أنت أصلك شخص عملي قوي فمعتبر التواجد ده إيه ملوش قيمة؟ لا، تواجدك مع شخص يحتاجك أو يحبك غالي، تواجدك قيمة بذاته. والحتة دي بنأثر في حق أولادنا، وبنأثر في حق زوجاتنا، وبنأثر في حق والدينا. التواجد، التواجد، اوعى تفتكر اللي بيحبك عاوز فلوس ولا لا، اللي بيحبك عاوزك انت تقعد. يا سيد اين تمكث، انت تقعد فين عشان نقعد معاك؟ التواجد لوحده فيه الشفاء وفيه الراحة وفيه العزاء وفيه حاجات كتير قوي. التشجيع عطاء، كلمة التشجيع تنقذ نفوس من الاكتئاب، كلمة التشجيع بتغير نفوس، كلمة التشجيع بتنقذ شباب من الانحراف، كلمة التشجيع بتنقذ ناس من الانهيار والانتحار. كلمة تشجيع، التشجيع ده أصبح عملة نادرة مع أنه مش مكلف، بس بقت حاجة نادرة. طب ما تمشي تشجع يمين وشمال، تبقى بتدي بسخاء وما دفعتش ولا مليم، يا سلام.

يبقى لك رصيد كبير قوي في السماء، وفي الآخر انت ما تكلفتش كتير. انما عكسها بقى النقد المستمر اللي الناس كلها بتتقنه تماما، ناس متميزة في النقد، انما التشجيع هيكلفك ايه؟ وتأثيره رائع جدا، التشجيع تأثيره جبار. ده انت ممكن يعني تقوم واحد واقع خالص بكلمة تشجيع. ربنا يسوع له المجد في عطاء التشجيع بالذات لا مثيل له. تعالى كده قلب مواقف ربنا يسوع له المجد مع كل شخص مكسور وحزين، تحس بالعظمة. لما يقول للسامرية بالصدق قلت، ياه يوقع قلبها، أول مرة في حياتها تسمع واحد بيحترمها وهي كدابة وواقعة وحالتها حال، بس كلمة خلتها يعني يعني تقع فيه خالص. بص على زكا كده لما يناديه باسمه يقول له لازم ادخل بيتك، حاجة كبيرة قوي. عطاء التشجيع احنا بنعرفش نشجع ليه، كلنا فنانين في النقد. النقد ده كلنا اساتذة، ولادنا الصغيرين كلمة التشجيع بالنسبة لهم اغلى من الاكل والشرب. صدقوني لما بيجي لنا شاب وفاجأ انه يقول مثلا انا مش بحب امي او مش بحب ابويا، الواحد بيتخض. يقدر يقولها كده؟ يقول يا ابونا عمره ما قال لي كلمة كويسة، عمره ما مدحني، كنت بستنى كلمة تشجيع وانا صغير لما طلعني كاره نفسي وكاره الدنيا. ياه قد كده؟ كلمة تشجيع كانت بالنسبة له هتغير طعم الدنيا كلها، وهتخليه يحب نفسه ويقبل نفسه ويقبل الناس ويحب الدنيا. إنما طالع كاره نفسه وكاره الدنيا ليه؟ ما سمعش كلمة تشجيع. عطاء التشجيع مش هيكلفك كتير، إنما هيغير كتير جدا. إحنا محتاجين كلنا نتقن فن التشجيع. يبقى الواحد عاوز يمشي إيه، دلدق تشجيع على كل واحد كده. وطبعا العطاء مفرح، هتلاقي نفسك راجع حاطط راسك نايم نوم عميق فرحان. ليه؟ شوف أسعدت كام واحد في السكة. جربوا تشجعوا كمان بالذات اللو براذرز يسموهم في الكتاب، الفراش والمكواجي والبواب والسواق كلمة صغيرة تلاقي انت فوقته ابهجته، يبقى عاوز يديك عينيه بعد كده بكلام صغير جدا، ازيك يا عم فلان، ازاي ابنك اللي كان عنده مش عارف مرض ايه. ياه انت بتسأل على ابنه، حاجة كبيرة اوي. ومثلا تركب مع سواق تاكسي تقول له انت على فكرة سواقتك كويسة قوي، انبسط قوي كيف. التشجيع يا جماعة صدقوني ما بيكلفش الانسان كتير، لكن تأثيره عظيم جدا. يا ريت تقتنعوا بالحتة دي. من انواع من العطاء كمان التواصل. التواصل يعني ايه؟ يعني العطاء زي ما قلنا مش لازم فلوس، مجرد الكلام ده عطاء، مجرد الحوار ده عطاء، انك تسمع لحد ده عطاء. ده في علم النهارده الاكتيف ليسننج، فن الانصات، يقعدوا يدرسوه دلوقتي. انما ده طبعا نتعلمه على رجلين، ربنا يسوع له المجد. اللي كان يدي ودنه للصغير والكبير ويطول باله ويسمع ويفرح كل شخص بيشكي ويقول له الكلمه التمام اللي تطلعه فوق السم وتفرحه. تواصل، اخد وعطا. التواصل ده يبتدي بنظرة، نظرة واحدة. الشاب الغني يقول لك جه يسأل المسيح فنظر إليه يسوع وأحبه. يعني إيه وأحبه؟ مخدوش بالحضن ولا حاجة، عينيه قالت حاجة، هو بصص له في عينيه كده مع ابتسامة بسيطة، الشاب قلبه دق، حس إن المسيح بيحبه من عينيه. تواصل، الحوار ده بالكلام وبالطبطبة وباللمس. قصة الأبرص اللي جه ربنا يسوع له المجد واقف كده عامل مسافة 10 متر، أبرص ممنوع يقرب، وقال له يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني. لقى المسيح واخد خطوات وجي لغاية عنده وحط إيده عليه قبل ما يقول له شوف حطيت إيدك إزاي، ده ممنوع من اللمس، بقاله سنين محدش لمسه. استواصل، ده دي أغلى عنده من الشفاء، إن المسيح رضي يلمسه يحط إيده عليه.
فيقول تقدم ومد يده ولمسه وبعدين قال له أريد فاطهر، إنما اللمسة أغلى. طب إحنا ما عندناش أريد فاطهر، خلينا في اللمسة نقدر عليها دي، تواصل، كلمة حلوة، حوار لطيف، تاخد وتدي مع اللي قصادك، تدي له ودنك، تسمع شكوى، كل ده عطاء، عطاء غالي جدا. التعاطف هي برضو زي التواجد وزي التواصل، كلها أمثلة من العطاء. التعاطف يعني إيه؟ يعني تتعاطف مع الشخص، زي ما الكتاب يعلمنا، فرحا مع الفرحين، بكاء مع الباكين. ربنا يسوع له المجد قدام قبر العازر، منظر غريب قوي إنه يبكي. يا رب أنت مش واخد بالك، هي بعد 5 دقايق العازر هيقف، طب هما يعيطوا، هما مش فاهمين، أنت يا ربي بتعيط ليه؟ ما أنت عارف كويس إن الراجل هيقوم على رجليه بعد 5 دقايق. بس هو المسيح اتأثر، صعب عليه البنات وهما بيبكوا بحرقة، فدموعه سبقته. طب يا رب ده أنت إله الكل وفي إيدك الكل، لكن هو في تعاطف، تعاطف. حتى الناس بصت له كده وقالت انظروا كم كان يحبه، وبعدين قال له يلا العذر اطلع خليهم ينبسطوا. حتة التعاطف، الإحساس بالآخر، بمشاعره، بضيقه، بوجعه، دي عطاء، والعطاء مفرح. اللي بيعرف يعمل الحاجات دي بيعيش سعيد جدا. شوفوا كمته تخلي الواحد الفولت عنده عالي جدا، فرح لا ينطق به لو عرف يعيش بالتفكير في الناس، بالترحيب، بالتواجد، بالتشجيع، بالتواصل، بالتعاطف. لمن نعطي العطاء؟ لمن؟ برضو دي مشكلة بقى، ان الناس لما بتدي بتميز. صدقوني كل ما دايرة العطاء توسع كل ما الفرح زاد. مش احنا شعارنا مغبوط هو العطاء؟ ما تستخسرش، ادي للقريب والبعيد، للي يستاهل واللي ما يستاهلش، وانت الكسبان. كل ما تدي كل ما تفرح، تدي قلب وعقل وكلمة لانه احنا كمان بنقطر قوي في العطاء، الدايرة عمالة تقفل. الواحد ايه يقول لك انا مش ههتم غير باهل بيتي. طب يا سيدي كتر خيرك على كده، بعد شوية لا مش لازم مراتي، كفاية العيال. طب يا سيدي معلش، بعد شوية يقول لا الواد الكبير ده متعب، كفاية اخوه. بعد شوية انا هدي نفسي بس، بعد شوية بيخنق روحه ما بيديش حتى لنفسه. دايرة عمالة تقفل، صدقوني الدنيا مش كده، الناس عمالة تتحاصى، يعني تنكمش كده وتنحصر لغاية ما بتتخنق. انما اللي عايش بالعكس بقى زي ربنا يسوع له المجد، اللي بيخدم كل الناس وبينسى نفسه، تلاقي فرحه عظيم ومستمر دائما، دواير بلا حدود، كل اللي محتاجه ياخد في الشارع وفي كل حتة. لدرجة معلمنا بولس الرسول تلميذ المسيح يقول ايه بقى؟ اني مديون، مع انه ده كان غني مش مديون بفلوس، للكل. لمين يعني؟ قال لليونانيين والبرابرة. اليونانيين دول المثقفين البهوات، والبرابرة دول المتخلفين اللي ما بيفهموش. قال انا مديون للكل، انا مديون للحكماء والجهلاء. طب انت عمرك ما استلافت؟ قال لا انا مديون، انا عندي احساس ان انا مديون لكل الناس. طب مديون بايه؟ يفسرها لنا في روميا 13 ويقول لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعض. طلع دي مش فلوس. قال اوعى تبقى مديون لحد إلا بالحب، كده كده انت مديون بيه، لأن المسيح اللي حبك مدينك، قال لك أحبك بلا حدود، روح وصل الحب ده بقى لولادي. فبقيت كل شخص تقابله تفتكر ان المسيح مدينك بحب بلا حدود، تبقى عاوز تحب اللي قصادك بلا حدود مهما كان، لانك مديون. تصور معايا سافرت بره، وبعدين راجل عجوز كده بره غني اكرمك اخر اكرام، اقامه كامله واكل وشرب وفسح وعربيه وكله تمام، وتيجي ترد حاجه يقول لك ابدا لا يمكن، ولاده في مصر. جيت مصر بقى، رجعت لقيت ولاده بقى محتاجين. ها مديون ولا مش مديون؟ بس هو مش محتاج هناك، بس ولاده محتاجين. طب يعني سدد الدين؟ هو ربنا كتب حب كل الناس، فانت مديون بسبب حب ربنا انك تحب الناس.

يقول أنا مديون للكل، طلع مديون بالحب. لا تكونوا مديونين إلا بأن يحب بعضكم بعضا، من أحب غيره قد أكمل الناموس. يبقى العطاء للكل. طب العطاء إزاي؟ في ناس أشكال وألوان. جزء من العطاء الروحي، دي حتة أصلا مرتبطة بالعطاء الروحي، أجمل هدية تديها للإنسان

تحت الناموس، لأربح الذين تحت الناموس، مع أني لست بلا ناموس، لأربح على كل حال قوما. يعني إيه؟ يعني أنا عاوز أكسب الكل في الخدمة دي بقى مهم. واحد مثلا يعني له طباع معينة، ممكن تشاركه بس من غير غلط، عشان يحس كده، يفتح لك قلبه وتتكلم معاه عشان تجيبه لربنا. واحد تاني متزمت ومتشنج ماشي، تقعد جنبه كده قافل القميص لآخره وماله، المهم نجيبه لربنا. لأربح على كل حال قوما، انت عاوز تديله اغلى حاجة هو مش دريان بيها، انت عاوز توصله المسيح، عاوز تديله السما، مش هيعرف قيمتها دلوقتي لانه اعمى، بس بكرة هيعرف قد كده دي غالية قوي. عشان كده يقولوا الكتاب رابح النفوس حكيم. عاوز تربح النفوس للملكوت يبقى اديتها اغلى حاجة، عاوز الحكاية حكمة. فكيف تعطي؟ اعطي بحكمة لكي تعطي اغلى ما تملك. ادي بحكمة عشان توصل المسيح، لان ده اغلى حاجة تديها للناس. سهل تدي فلوس وبعدين، طب والنفوس؟ تدي فلوس والناس تموت، طب وهلكت. انما لو عرفت توصل ربنا اغلى من اي فلوس اديتها. في كولوسي 4 معلمنا بولس يقول اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت. يعني ايه اسلكوا بحكمة من جهة اللي من بره؟ اللي من بره الايمان. طب ليه الحكاية محتاجة حكمة؟ عشان تكسب أكبر عدد في أقل وقت. كنت زمان بصراحة فاكرها عشان تتقي شرهم وتتفادى المشاكل، طلع إن تفسيرها غير كده. ده بيقولك خليك very wise عشان الناس اللي بره دول عاوزين نوصل لهم والوقت ضيق، فعاوزين نوصل بحكمة ازاي نشدهم في الوقت الضيق ده. ادي مفتدين الوقت، شوفوا الوعي، عاوز يوصل المسيح للناس بحكمة. اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت. كم واحد بيفكر انه عاوز يجيب الناس لربنا عشان يديهم اغلى حاجة، يديهم ربنا. تصور انت لما تكون واحد في السماء بيستقبلك يقولك انت اللي جبتني السماء، ياه ايه دي بقى، تسوى كام دي؟ الذين ردوا كثيرين إلى البر يضيئون كالكواكب في ملكوت أبيهم إلى الدهر. حاجة كبيرة أوي. آخر حاجة تديها للناس اللي حواليك المثل الأعلى، كن قدوة. يمكن في ناس ما تقدرش تديهم لا فلوس ولا كلام، مفيش علاقة مباشرة، بس برضو تقدر تديهم حاجة. اديهم قدوة، اديهم حياتك مثل، اديهم الانجيل ده مقروء من غير قراءة، مفتوح قدام عينيهم من غير كتاب. عاوز شغل دي بقى، بس دي عطاء. في واحد يبقى شغال وكل اللي شغله يا ترى شايفين فيا ايه؟ يا ترى عرفوا يشوفوا المسيح اللي فيه ولا؟ برضو حكاية تاني عن راجل راح بلاد شيوعية في زمن الشيوعية الشديد، وكان مسيحي متدين، قالوا له بص، كان استاذ جامعة، ممنوع منعا باتا تعمل اي اجتماعات او تجيب اسم المسيح باي شكل. قال لهم حاضر. الراجل بقى يشتغل زي الالف، ممنوع لا يصلي ولا يتكلم ولا يوزع اي حاجة. على اخر السنة لقوا طابور من التلاميذ عاوز يتعمد، فكانت كارثة. جابوا الراجل يحققوا معاه، انت ايه يا عم اللي انت عملته ده، احنا مش متفقين ومراقبينك كمان. قال لهم طب ما انتم مراقبيني وانا عمري اتكلمت. قالوا له طب الناس دي ايه يعني اللي خلاها تفكر كده؟ فراحوا سألوهم، قالوا فعلا هو ما قالش حاجة ولا اتكلمش في حاجة، بس الحقيقة حياته ومنظره خلانا كلنا نفسنا نبقى زيه. فادانا اغلى حاجة، ادانا مثل انه ممكن الواحد يعيش في الدنيا حلو، فرحان بربنا، محب للناس، يعطي بسخاء، مش محتاج حاجة، مش خايف على حاجة. طب في حياة اجمل من كده؟ يقول الكتاب الكلام الأول أنشأت يا توفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. يعني قبل ما يعلم بأي حاجة كان بيعمل إيه؟ يعملها الأول. ربنا يسوع له المجد لم يكن يعلم بشيء إلا كنت تلاقيه في حياته. مفيش تعليم ممكن في الكتاب كله ما تلاقيهوش ينطبق على المسيح أولا. يفعله وبعدين يعلم به.

عشان كده حتى في تعليمه يقول في متى 5: من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس يدعى أصغر، أما من عمل وعلم هذا يدعى عظيما. آخر آية: لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. كفاية تنور النور، ده نوع من العطاء. منين ما تروح طب نور النور، نور النور يعني عيش صح، امسك في ربنا، ده لوحده عطاء لكل اللي حواليك. نورت المكان كله بحضور ربنا فيك. لإلهنا كل مجد وكرامة.

المسيح ابن الله الحي، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. من الشعر الروحي لقداسة البابا

سفر القضاء. الأصحاح الرابع عشر. ونزل شمشون إلى تمنة ورأى امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فصعد وأخبر أباه وأمه وقال: قد رأيت امرأة في تمنة من بنات الفلسطينيين، فالآن خذاها لي امرأة. فقال له أبوه وأمه: أليس في بنات إخوتك وفي كل شعبي امرأة، حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف؟ فقال شمشون لأبيه: إياها خذ لي، لأنها حسنت في عيني. ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب، لأنه كان يطلب علة على الفلسطينيين. وفي ذلك الوقت كان الفلسطينيون متسلطين على إسرائيل. فنزل شمشون وأبوه وأمه إلى تمنة، وأتوا إلى كروم تمنة، وإذا بشبل أسد يزمجر للقائه، فحل عليه روح الرب فشقه كشق الجدي، وليس في يده شيء، ولم يخبر أباه وأمه بما فعل. فنزل وكلم المرأة فحسنت في عيني شمشون. ولما رجع بعد أيام لكي يأخذها، مال لكي يرى رمة الأسد، وإذا دبر من النحل في جوف الأسد مع عسل، فاشتار منه على كفيه وكان يمشي ويأكل، وذهب إلى أبيه وأمه وأعطاهما فأكلا، ولم يخبرهما أنه من جوف الأسد اشتار العسل. ونزل أبوه إلى المرأة فعمل هناك شمشون وليمة، لأنه هكذا كان يفعل الفتيان. فلما رأوه أحضروا 30 من الأصحاب فكانوا معه. فقال لهم شمشون: لأحاجينكم أحجية، فإذا حللتموها لي في 7 أيام الوليمة وأصبتموها، أعطيكم 30 قميصا و30 حلة ثياب، وإن لم تقدروا أن تحلوها لي تعطوني أنتم 30 قميصا و30 حلة ثياب. فقالوا له: حاجي أحجيتك فنسمعها. فقال لهم: من الآكل خرج أكل، ومن الجاف خرجت حلاوة. فلم يستطيعوا أن يحلوا الأحجية في 3 أيام. وكان في اليوم السابع أنهم قالوا لامرأة شمشون: تملقي رجلك لكي يظهر لنا الأحجية، لئلا نحرقك وبيت أبيك بنار. ألا تسلبون دعوتمونا أم لا؟ فبكت امرأة شمشون لديه وقالت: إنما كرهتني ولا تحبني، قد حاجيت بني شعبي أحجية وإياي لم تخبر. فقال لها: هوذا أبي وأمي لم أخبرهما، فهل إياك أخبر؟ فبكت